صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون.

صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات،

0: حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها. يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: اللهم ما أصبح بي من نعمة

0: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. أخرجه أبو داود.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتأتيكم على موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. الحمد لله الذي أذن للفجر أن ينفلق وللقلوب أن تستيقظ على نوره. صباح طيب تعطره تلاوة القرآن وتزدان به الحياة بآيات من كتاب الله العزيز. أيها الإخوة والأخوات، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونبدأ معكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان رحلة إيمانية في رحاب الذكر الحكيم. هذه أجمل تحية من زملائي في الهندسة الإذاعية والمراقبة الرئيسة والزميل الدكتور معارك حيصات، وهذه تحية من محدثكم زايد نواف الدويري. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، واحفظه من كل سوء وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. هذه إذاعة القرآن الكريم في عمان. نبقى الآن أيها الإخوة مع برنامج من نور النبوة من إعداد وتقديم الأستاذ محمد الصرايري.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات،

فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

0: الأخوات والأخوات، إلى الملتقى غدا بإذن الله تعالى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمنا لكم أيها الإخوة برنامج من نور النبوة، أعده وقدمه الأستاذ محمد الصرايري. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، يتلوها القارئ الشيخ أحمد خضر الطرابلسي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ أحمد خضر الطرابلسي. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة مع برنامج أسماء الله الحسنى ويقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 41 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم الضار النافع. الضار النافع اسمان من أسماء الله الحسنى. دققوا في كلمة الحسنى، ولله الأسماء الحسنى، فالضار من الأسماء الحسنى، والمانع من الأسماء الحسنى، والقابض من الأسماء الحسنى، والمذل من الأسماء الحسنى، وكل الأسماء أسماء الله تعالى حسنى. ولكن قد يبدو للإنسان أحيانا أن الضر يؤلمه، هو كالدواء تماما، طعمه مر وعاقبته محمودة. أيها الإخوة الكرام، هناك توجيه لمعظم العلماء أن تبقى هذه الأسماء المزدوجة أن تدرس معا، فلا تقل الضار وحده، قل الضار النافع، والقابض الباسط، والمعز المذل، والمعطي المانع، لسبب بسيط، هو أنه يضر لينفع، ويذل ليعز، ويمنع ليعطي، ويخفض ليرفع، ويقبض ليبسط. ولو كشف الغطاء، والله الذي لا إله إلا هو، لو كشف الغطاء لهذا الإنسان الذي ساق له من الشدائد ما ساق، لذاب كما تذوب الشمعة إذا أشعل فتيلها حبا في الله عز وجل. لو كشف الغطاء، ولو عرفت حكمة الشدائد التي يسوقها الله لعباده، لذاب الإنسان حبا وخجلا من الله عز وجل كما تذوب الشمعة إذا أشعل فتيلها. لذلك يقول الإمام علي كرم الله وجهه: والله لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا. وهذا الإيمان وهذا الشعور هو أحد أكبر أسباب سعادة الإنسان. هم الأحبة إن جاروا وإن عدلوا، فليس لي عنهم معدل وإن عدلوا، والله وإن فتتوا في حبهم كبدي باق على حبهم راض بما فعلوا. شعور الرضا أيها الإخوة لا يوصف. أن ترضى عن الله، يطوف أحد حول الكعبة ويقول: يا ربي هل أنت راض عني؟ وراءه الإمام الشافعي قال: يا هذا هل أنت راض عن الله حتى يرضى عنك؟ فوقف والتفت إلى وراء قال: من أنت يرحمك الله؟ كيف أرضى عنه وأنا أتمنى رضاه؟ فقال الإمام الشافعي: إذا كان سرورك بالنقمة كسرورك بالنعمة فقد رضيت عن الله. لا تصدق أن يكون الامتحان في الرخاء، الامتحان في الشدة، ولا يظهر إيمانك إلا في الشدة، ولا ترقى عند الله إلا في الشدة. لذلك المؤمن يوطن نفسه

0: على أن يمتحن. وقد سئل الإمام الشافعي: أندعو الله بالابتلاء أم بالتمكين؟ فقال: لن تمكن قبل أن تبتلى. إنا كنا مبتلين، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. إذاً أكثر المراجع الدينية ترى أن هذه الأسماء المزدوجة ينبغي أن تذكر معاً، الضار النافع، لسبب بسيط هو أنه يضر لينفع. في سورة القلم قصة أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم، انتهت، يعني أصابها الصقيع. تنادوا مصبحين أن يغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. القصة طويلة، فلما رأوها قالوا: إنا لضالون، ليس هذا بستاننا. فلما تأكدوا منه قال: بل نحن محرومون. قال أوسطهم: ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ لضعف إيمانكم بالله بخلتم، فلما بخلتم عوقبتم. قالوا: سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. قصة انتهت. الآن التعقيب، قال تعالى: كذلك العذاب، يعني أي عذاب أسوقه للعباد من أجل هذا، من أجل أن أردهم إلي، من أجل أن أحملهم على الصواب، من أجل أن أحملهم على التوبة. كذلك العذاب. والمؤمن الصادق يعتقد اعتقادا راسخا أن كل شدة وراءها شدة إلى الله، وأن كل محنة وراءها منحة، وأن كل شيء وقع أراده الله، وأن كل ما أراده الله وقع، وأن إرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، وأن حكمته المطلقة متعلقة بالخير المطلق. معنى الحكمة المطلقة أن الذي وقع لو لم يقع لكان الله ملوما. معنى الحكمة المطلقة أن الذي وقع لو لم يقع لكان الله ملوما، ولكان عدم وقوع الذي وقع نقصا في حكمة الله عز وجل. لذلك هناك من يقول: لكل واقع حكمة. الشيء ما دام قد وقع فمن ورائه حكمة ما بعدها حكمة. ولو أن الذي أوقعه كان أحمقا، ولو أن الذي أوقعه لم يكن حكيما، لو أن الذي أوقعه كان شريرا، لو أن الذي أوقعه كان جاهلا، لكل واقع حكمة. لأنه لا يمكن أن يقع في كون الله إلا ما أراد الله، وإرادته متعلقة بالحكمة المطلقة. هذه الفكرة وحدها يمكن أن تنفي عن الإنسان كل أمراضه النفسية. يعني إذا كان هناك صحة نفسية ففي عالم الإيمان، لأنه علاقتك مع الرحيم، مع الحكيم، مع العليم، مع العادل، علاقتك مع رب كريم بيده كل شيء ويعلم كل شيء، لا تخفى عليه خافية. الإمام الغزالي والقشيري والرازي يقولون: اعلم أن الجمع بين هذين الاسمين أولى وأبلغ في الوصف بالقدرة على ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا نافع ولا ضار غيره. الآن دققوا، الإنسان متى ينافق؟ متى يرائي؟ متى يخاف؟ متى ينهار؟ متى يخنع؟ متى يقبل الضيم؟ إذا شعر أن إنساناً يمكن أن ينفعه أو يمكن أن يضره. أما إذا أيقن أنه لا نافع إلا الله ولا ضار إلا الله، رفع رأسه وقال لا بملء فمه، واعتقد أن الله لن يسلمه ولن يتخلى عنه، وأن كلمة الحق لا تقطع رزقا ولا تقرب أجلا. كل أسباب القوة والمنعة، كل أسباب الجرأة والعزة بسبب أن تؤمن أنه لا نافع ولا ضار إلا الله.
1: ألا تكون

يكفيك قوله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. هذه الآية وحدها تكفي. ألا يكفيك حديث رسول الله: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هكذا الإيمان. يقول علماء اللغة: إن الضر ضد النفع، والله جل جلاله هو الضار. لكن لا ينبغي أن يغيب عن ذهنك كيف أن الأب الجراح يمسك بالمبضع ويفتح البطن ويخرج الدم ويربط الأوعية ويأتي إلى هذه الزائدة التي جعلته يخرج من جلده ويقطعها ويستأصلها ثم يضمض الجراح. أب طبيب جراح، مفعم قلبه بالرحمة وممتلئ عقله بالعلم، وابنه أصيب بالتهاب الزائدة، ماذا يفعل معه؟ يستأصلها. استئصالها مؤلم، هناك فتح بطن، هناك تخدير، بعد انتهاء المخدر هناك آلام، لكن هذا الأب يفعل هذا لصالح ابنه. لا يمكن أن نفهم الضر من الله إلا هكذا، وأي فهم آخر يعد كفرا وإلحادا بأسماء الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. لذلك المؤمن مستسلم صابر لحكم الله، وحينما يصبر المؤمن لحكم الله عز وجل الله جل جلاله يتجلى على قلبه بالسكينة. فالله سبحانه وتعالى يفقر، وقد يكون الإفقار هو عين العطاء، والله سبحانه وتعالى يمرض، وقد يكون في المرض الصحة النفسية التامة، والله سبحانه وتعالى يخيف، وقد يكون في الخوف الالتجاء إلى الله عز وجل. والله حكيم، يعرف كيف يداوي، ويعرف المكان الذي يؤلم، ويعرف ما الذي يحمل عبده على التوبة. أنا أعرف رجل متفلت تفلت كامل من منهج الله، عقيدته فاسدة، يستهزئ بالدين، لا يطبق شيئا من أوامر الله عز وجل. هو وزوجته طيب مرضه، ولده بمرض، بنته بمرض عضال، بمرض خبيث في دمها، يعني قام ولم يقعد، أنفق كل مدخراته، اضطر إلى بيع بيته، أخذها إلى بلاد غربية لأنه متعلق بها تعلقا شديدا. ثم جاءه خاطر، والأولى أنه إلهام من الملك، أن يا فلان لو أنك تبت إلى الله أنت وزوجتك لشفاها الله. فهذا الخاطر حمله على أن يتوب، حجب زوجته وبدأ يصلي وحضر مجالس العلم. وبعد سنوات عدة زارني في مركز عملي ودعاني لحضور عقد قران، فقلت له مداعبا: هي؟ قال: هي التي مرضت وردت أباها وأمها إلى الله. هذا المرض كالضيف جاء فحمل أباها وأمها على التوبة ثم انسحب. كذلك العذاب، لا يمكن أن نفهم عذاب الله إلا بهذه الطريقة أبدا. كذلك العذاب، العذاب ضيف لكن مؤلم، ضيف مؤلم يدخل ويخرج وقد حمل الإنسان على التوبة. لكن بالمناسبة المصائب أنواع، ذكرت هذا كثيرا في دروس سابقة. هناك مصيبة قسم، وهناك مصيبة ردع، وهناك مصيبة دفع، وهناك مصيبة رفع، وهناك مصيبة كشف. الأنبياء

إذا ساق الله لهم المصائب فلكشف حقيقتهم التي تفوقوا بها، والمؤمنون إذا ساق الله لهم المصائب فلدفعهم إلى بابه أو لرفعهم إلى جنابه. أما الكفار إذا ساق الله لهم المصائب إما قسما إنهاء لحياتهم، وإما ردعا إذا كان فيهم بقية خير. فالقسم والردع للكفار، والدفع والرفع للمؤمنين، والكشف للأنبياء. ولكل مصيبة حكمة ما بعدها حكمة. في بعض الأدعية: إلهي أنت الضار توقع الضر والآلام بأهل الشرك والفجار، وأنت العدل في إضرارك، وكلهم كالمرضى في حكمك، فتداويهم بحكمتك وتوجد من الضر النفع. دقق في أب ترك ابنه مهملاً يأكل كما يريد، ينام إلى أي وقت يريد، لا يدرس، يصاحب رفقاء السوء. هذا الابن سيكون في مؤخرة الركب. الأب الشديد الذي حمل ابنه على الدراسة وضبط سلوكه وقسى عليه أحياناً، هذا الابن سيكون شخصية لامعة جداً في المجتمع. هذا الابن إذا رأى نفسه في أعلى مقام، في مكان اجتماعي، يحمل دكتوراه، له بيت، له زوجة، معزز مكرم، ألا يدعو لأبيه طوال حياته؟ ألا يقول: جزى الله عني أبي كل خير، لولا شدته لما كنت هكذا؟ لذلك أي إنسان على الإطلاق يلخص علاقته بالله كلها يوم القيامة بكلمة الحمد لله رب العالمين. قال تعالى: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. يعني يروى أنه سيدنا العباس كان مقيما في مكة، وكان قد أسلم سرا، وبقي عين النبي صلى الله عليه وسلم. تروي بعض كتب السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه ألا يقتلوا عمه العباس، ثم إن الحقيقة انكشفت. بعضهم ظن أن النبي من باب التعصب ينهى أصحابه عن قتل عمه، لكن النبي يعلم أن عمه قد أسلم، ويعلم أيضا أنه إذا ذكره كشف أمره، وإذا لم يشارك كشف أمره. فلذلك أساء الظن برسول الله، قال: ينهانا عن قتل عمه وأحدنا يقتل أباه وأخاه. ثم لما كشفت الحقيقة قال: بقيت أتصدق 10 سنين لعل الله يغفر لي سوء ظني برسول الله. يعني الإنسان إذا كان توهم أن الله يسوق الشدائد تشفياً، الله عز وجل أسماؤه حسنى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعاً إن الله غني عنكم. ولكن يقول الله عز وجل: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكراً عليماً. بعضهم يدعو ويقول: يا رب امنحني عيون التوحيد حتى لا أطلب دفع الضر إلا من جنابك. بعض الأدعية: اللهم صن وجوهنا باليسار بالغنى، ولا تبذلها بالإقتار، فنسأل شر خلقك، ونبتلى بحمد من أعطى وذم من منع، وأنت من فوقهم ولي العطاء، وبيدك وحدك خزائن الأرض والسماء. نبتلى بحمد من أعطى وذم من منع، وأنت من فوقهم ولي العطاء، وبيدك وحدك خزائن الأرض والسماء. فاللهم امنحنا عيون التوحيد حتى لا نطلب دفع الضر إلا من جنابك، ولا أن نقف إلا عند أعتابك، أنت على كل شيء قدير. حقيقة الإنسان لما يتضعضع أمام إنسان ليتلافى الضر فقد أشرك، وحينما يمتلئ قلبه حباً لفلان لأن خيراً أصابه منه

فقد أشرك. البطولة أن لا تعتقد أن أحداً في الكون بإمكانه أن ينفعك أو أن يضرك، الله هو الضار النافع. النافع لا يقتصر على الآخرة، على الدنيا والآخرة، فهو الذي يمنح الصحة نافع، يمنح الغنى نافع، يمنح السعادة نافع، يمنح الجاه هو النافع، الهداية النافع، التقوى النافع، وهو الذي أوصل كل هذه النعم إلى خلقه ووصل نعم الدنيا بنعم الآخرة. فالنافع يشمل هذا الاسم الكريم منافع الدنيا ومنافع الآخرة. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا. معناها الدنيا تكمل الآخرة والآخرة تكمل الدنيا، والمؤمن يطلب حسنة الدنيا والآخرة. يمكن أكثر دعاء دعاه النبي عليه الصلاة والسلام: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يعني ما الذي يمنع أن تسأل الله حسنة الدنيا وحسنة الآخرة؟ وفي بعض الأنوار القدسية في الأدعية: إلهي أنت النافع لجميع العوالم وأنت بالجميع راحم. والإنسان لما يستقيم على منهج الله يهديه الله سبل السلام، يعني الله عز وجل لا يرضيه أن يعذبك. تصور حالة أب له ابن يعني يحبه حباً لا يوصف، وجد معه 25 ليرة، من أين هذه؟ قال: أخذتها من رفيقي وهو لا يدري. هذا الأب العاقل ألا يجد نفسه مضطراً إلى أن يؤدب ابنه؟ أنا والله أعتقد أن الأب الرحيم حينما يؤدب ابنه يتألم عشرة أضعاف آلام ابنه، ومع ذلك لا بد من إيقاع التجربة المؤلمة. يعني الإنسان الرحيم أحياناً يرى من الضرورة أن يوقع في الذي يحبه ألماً، ألماً رادعاً لرحمته. يعني الله عز وجل لا يرضيه أن يذلك، لا يرضيه أن يفقرك، لا يرضيه أن يحبس حريتك، لا يرضيه أن يمرضك، لا يرضيه أن تكون في مؤخرة الركب. الإذلال والإفقار وحبس الحرية والخوف والهم والحزن، هذه لا ترضي الله عز وجل، لأنه إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا بسط إليه يديه أن يردهما خائبتين. لكن الله عز وجل لحكمته البالغة لا بد من أن يسوق للإنسان العاصي بعض الشدائد. والله مرة زارني رجل عقب درس من دروس الأحد، قال لي: أريد أن ألتقي بك. قال لي بالحرف الواحد، قال لي: أستاذ، أنا تربيت عند رجل ملحد، هو صانع، معلمه كان ملحد. قال لي، قال لي بالحرف الواحد: ليس هناك إله وليس هناك آخرة، وافعل ما تشاء. قال لي بناء على هذا القول، قال لي: والله الذي لا إله إلا هو ما من معصية تعرفها إلا فعلتها عدا القتل، ما قتل إنسان، أما ما سوى القتل ما من معصية معروفة إلا وفعلها. قال لي: والأموال بين يدي كثيرة، واللذائذ وفيرة، والمباهج كثيرة، وأنا منغمس في كل المعاصي والآثام إلى قمة رأسي. قصة طويلة جدا بس أسوق لكم ملخصها. قال لي: فجأة سحب البساط من تحت قدمي، المحل ختم، وشريكي أودع في السجن بتهمة كبيرة جدا، وانقطع دخلي فجأة، وعلي

عيون كنت أسدها من دخل المحل وكشف أمري، فاضطريت أن أعمل عملا دون مكانتي بكثير كي أؤمن طعام يومي. قال لي: وساق الله لي الأمراض والشدائد. وقد وصف لي حالته وكأن مطلقة على رأسه. قال لي: والله لا أملك ثمن الدواء ولا ثمن الطعام، وأذلني الله ذلا شديدا. قال لي: ودخلت إلى المسجد أول مرة في حياتي لأصلي بحياتي، وتبت إلى الله وصلحت معه. والله بعد أن خرج دمعت عيناي، قلت: يا رب ما أحكمك وما أرحمك، لو جعلت هذا الإنسان يمشي كما يريد إلى نهاية الطريق لاستحق النار، ولكن رحمتك به جعلت تسوق له هذه الشدائد حتى حملته على التوبة. أبدا، كل ما كان الانحراف أشد الضربة أشد بتجي. في إنسان بنظرة قاسية يرتدع، في إنسان بكلام، في إنسان بضرب، في إنسان بضرب مبرح، في إنسان بالتعذيب. فكل ما كان في حساسية ورقة، قال لي: يا ربي لقد عصيتك فلم تعاقبني. قال عبدي: قد عاقبتك ولم تدري، ألم أحرمك لذة مناجاتي. في إنسان إذا كان صلاته ما لا معنى خلت من الإقبال على الله، يشعر كأنه قد عوقب عقابا أليما. وفي إنسان حتى تأتيه المصيبة الكبيرة يتعظ. أيها الإخوة، يقول بعض العارفين: يا إلهي أسألك أن تشهدني اسمك النافع فلا أركن على غيرك يا ولي يا واسع. أيام الإنسان يركن للأقوياء، يركن للأغنياء، يركن لمن ينفعه وينسى ربه. أما الصاحي الذي يرى أن الله وحده هو النافع لا يركن إلا لله عز وجل. إلهي أسألك أن تشهدني اسمك النافع فلا أركن إلى غيرك أبدا. ومن العقاب الإلهي أن يسوق الله لك بعض الخير على يد بعض عباده فتركن إليهم وتحبهم وهم مسخرون لك. واجعلني نافعا لجميع عبادك، راضيا عنك في جميع مرادك، إنك على كل شيء قدير. قال بعض العلماء: الضار والنافع اسمان أو وصفان يدلان على تمام القدرة الإلهية، فلا ضر ولا نفع ولا شر ولا خير إلا وهو بإرادة الله. هذا الكلام لو نعقله تمام العقل أو نصدقه تمام التصديق لأزيلت من أنفسنا كل المتاعب وكل الهموم. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: قل كل من عند الله. لكن الإنسان يعني الآن بقى دخلنا بموضوع جديد، النفع من الله والضر من الله، لكن سبب الضر ممن؟ الفاعل هو الله. يعني إذا كان المدرس أصدر قرار بترسيب طالب، الذي أصدر هذا القرار هو المدرس أو المدير، لكن لماذا رسبه؟ سبب من الطالب. لذلك الحقيقة ينبغي أن تراعى في هذا الموضوع، يجب أن تنسب الضر وإن كان الله هو الضار إلى نفسك، ويجب أن تنسب النفع إلى الله عز وجل. الدليل: الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت، ما قال وإذا أمرضني، قال وإذا مرضت، لأن أصل المرض خروج عن منهج الله عز وجل. الآية الكريمة: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. يعني الحسنة من الله فعلا ومن الله تفضلا، والسيئة من الله فعلا ومن العبد سببا. الحسنة من الله فعلا
ومنه تفضل.

تفضلا، والسيئة من الله فعلا ومن العبد سببا. لذلك عزيت السيئات إلى الإنسان. الآن النقطة الدقيقة أن كل عمل منسوب إلى الله، حتى فاعلية الأشياء منسوبة إلى الله. فالله عز وجل لو لم يشأ للسكين أن تقطع لا تقطع، لذلك سكين سيدنا إبراهيم لم تذبح ابنه إسماعيل، والنار التي وضع بها إبراهيم لم تحرقه. يجب أن نعتقد أن فاعلية الأشياء بيد الله عز وجل. لذلك علماء التوحيد لخصوا هذه الحقيقة بكلمة: عندها لا بها. يعني الأشياء تفعل فعلها عند مشيئة الله لا بقوة ذاتية فيها. حتى الدواء لا يفعل فعله إلا إذا شاء الله. لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله. حتى الدواء لا يفعل فعله إلا بمشيئة الله عز وجل. وقال بعضهم: الضار هو الذي يضر من يشاء من خلقه، حيث هو خالق الأشياء كلها، خيرها وشرها، نفعها وضرها. والنافع هو الذي يوصل النفع إلى من يشاء من خلقه، حيث هو خالق النفع والضر والخير والشر. ويقول الإمام الرازي: إن الضار النافع وصفان، إما أن يعتبر في أحوال الدنيا أو في أحوال الدين. أما الأول فهو أنه تعالى مغني هذا ومفقر هذا، ومعطي الصحة لهذا والمرض لذاك. وأما في أحوال الدين فهو يهدي هذا إذا شاء الهداية، ويضل هذا إذا أصر على الهداية. يعني تطلب الهدى فيهديك، تطلب الضلال فيضلك. الإمام القشيري يقول: إن الضار والنافع اسمان من أسمائه تعالى، وفي معناهما إشارة إلى التوحيد، وهو أنه لا يصيب عبدا ضر ولا نفع ولا خير ولا شر إلا بمشيئة الله وإرادته وقضائه وقدرته. فمن استسلم لحكمة الله عز وجل عاش في راحة، ومن أبى وقع في كل آفة. ورد في الحديث القدسي: أنا الله لا إله إلا أنا، من لم يستسلم لقضائي ولم يصبر على بلائي ولم يشكر على نعمائي فليطلب ربا سواي. نختم الدرس ببعض الآيات المتعلقة بهذا الاسم. يقول الله عز وجل: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يعلمون. طيب الأنبياء، سيدنا رسول الله، سيدنا يونس، سيدنا رسول الله مرة ثانية: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. في سورة النحل: وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه، ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. هذه الآيات تؤكد أن النافع هو الله، وأن الضار هو الله، وأن الله يضر لينفع، وأن الله سبحانه وتعالى غني عن تعذيب العباد، إلا أنه يسوق لهم من الشدائد ما يحملهم على التوبة. آخر فقرة بالدرس: حظ العبد من هذا الاسم. الله اسمه النافع الضار، ما حظ المؤمن من هذا الاسم؟ قال: المؤمن يجب أن يكون نافعاً لعباد الله، والمنحرفون يجب أن يبتعد عنهم، ينبغي ألا يقترب منهم لئلا يصيبه منهم الضر. وقال تعالى:

0: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. الأثر الثاني، المؤمن حيال هذا الاسم الكريم ينبغي ألا يرجو أحداً وألا يخشى أحداً، وأن يكون اعتماده على الله كلياً. ومن عرف أن الله مولاه تعالى قد تفرد بالإيجاد وتوحد في الإنعام فوض أموره إليه فعاش في راحة، والخلق في راحة، وبذل النصح لكل واحد ولم يجد في قلبه غشاً ولا خيانة لغيره. آخر شيء، ومن الخير للذاكر أن يجمع بين اسمي الضار والنافع، فإليهما كما قيل تنتهي كل الصفات، فهو سبحانه وتعالى المالك للضر والنفع، ولا ضار ولا نافع سواه، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. وآخر حظ لهذا الاسم أن تفوض أمرك كله لله، والاستسلام لله عز وجل من المشاعر المسعدة التي هي ثمرة الإيمان بالله عز وجل. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: قدمنا لكم أيها الإخوة برنامج أسماء الله الحسنى، وقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ علي الحذيفي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قاسم ميم. تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيئا

استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون

ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون.

رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين.

لقد نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجره

أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم امكثوا

مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه

قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون.

تكون له عاقبة الدار ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون.

أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم

الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل

أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم

إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم

مفاتحه وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح

أنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب

أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون.

الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة

وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر

من ربك إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك

0: إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون.
1: صدق الله العظيم. كنا نصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ علي الحذيفي.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم.

0: وننهل من نبع الذكر الذي لا ينضب، تفكرا وتدبرا ونظرا وتأملا في عجائب خلقه وإحكام صنعه بديع السماوات والأرض.
1: كان القشيري رضي الله تعالى عنه يرى أن الذكر الصحيح لا بد أن يستوفي أركانه، وأهمها الشعور الباطني بالطمأنينة والراحة عند الذكر، مصداقا لقول الله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
0: وفي ذلك يقول القشيري:
2: إذا لم تكن للقلب طمأنينته يكون هناك خلل، ويكون القلب ليس صحيحا في ذكره.
1: ومن الشروط التي يضعها القشيري لصحة الذكر أن يكون الذاكر مع المذكور أبدا بقلبه، حتى لو تكلمت أعضاؤه وجوارحه ومفاصله لذكرت اسم الذات العلية الله.
0: ويسمي القشيري هذه الدرجة من الذكر غيبة الذاكر في المذكور، ويضع لها شروطا خمسة. أولها الاستدامة.
3: وعن الاستدامة يقول الداراني:
4: إن في الجنة قيعانا، فإذا أخذ الذاكر في الذكر أخذت الملائكة في غرس الأشجار فيها، وربما يقف بعض الملائكة فيقال له: لما وقفت؟ فيقول: فطر صاحبي.
0: والشرط الثاني هو التيقظ، الذي يباعد بين الذاكر والغفلة أو الفطرة، لأن الشيطان ما يزال يحوم حول الإنسان، فإذا رأى منه غفلة أو فطرة انقض عليه.
1: والشرط الثالث هو الإخلاص.

0: أي الانقطاع إليه سبحانه عن الخلق، ثم الانقطاع إليه سبحانه من خلجات النفس ووسواسها.
1: والشرط الرابع هو النقاء من الغرض، لأن الغرض يتنافى مع المحبة الواجبة للمذكور. والله تعالى يقول في حديثه القدسي: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين.
0: والشرط الخامس الذي يتحدث عنه القشيري هو ألا يتعارض الذكر مع الفرائض أو يعطل عنها. ويروى في ذلك أنه قيل للجنيد: إن رجلا من الصالحين ظل أياما متتالية يذكر الله تعالى، فقال الجنيد:
2: انظروا أمحفوظة عليه أوقاته أم لا؟
0: فقيل له: إنه يصلي الفرائض. فقال:
2: الحمد لله الذي لم يجعل للشيطان عليه سبيلا.

0: ومع ابن قيم الجوزية نواصل رحلة التفكر والتدبر، ذكرا وشكرا وعرفانا. يقول ابن القيم:
1: تأمل هذه النخلة التي هي إحدى آيات الله، تجد فيها من الآيات والعجائب ما يبهرك. فإنه سبحانه وتعالى لما قدر أن يكون في النخل إناث جعل فيه أيضا الذكور، فكانت النخلة دون سائر الأشجار أشد شبها بالإنسان. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما شبهها بالمؤمن، فهي كالمؤمن من حيث ثبات أصلها في الأرض واستقراره فيها، وكذلك الإيمان في قلب المؤمن، ثم من حيث طيب ثمرتها وعموم المنفعة بها. كذلك المؤمن طيب الكلام طيب العمل، فيه المنفعة لنفسه ولغيره، ثم من حيث دوام لباسها وزينتها، فلا تسقط أوراقها صيفا ولا شتاء. كذلك المؤمن لا يزول عنه أبدا لباس التقوى، ثم من حيث سهولة تناول ثمارها، حيث هيأ ساقها بالمراقي والدرج إلى أعلاها. وكذلك المؤمن خيره سهل قريب، ثم من حيث نفع ثمرتها، إذ تؤكل رطبا ويابسة، وتكون أدما وخلا وناطفة وحلوى وأدوية وشرابا. فتباركت اللهم وتعالي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. صدق الله العظيم.
3: ومع المحبين العارفين الذاكرين نلتقي. كان نبي الله أيوب عليه السلام من الذاكرين الشاكرين الصابرين في البأساء والضراء، ويروى أن السبب في ابتلائه أن إبليس عليه لعنة الله أراد أن يغويه ويصرفه عن الذكر فلم يقدر، فقال لله تعالى: إنما شكر أيوب وسبب طاعته لك أن وسعت عليه في الأموال والأرزاق والأولاد والعافية، فلو سلبته ذلك ما أطاعك طرفة عين.
0: فقال الحق جل جلاله لإبليس: اذهب فقد سلطتك عليه، وإنه لن يغير ذلك. يقول السلف الصالح:
4: في أول يوم ابتلي أيوب بأخذ الأولاد، فزاد في الخدمة واجتهد غاية الاجتهاد.
5: وفي اليوم الثاني أخذ إبليس الأموال فأحرقها، فقال أيوب: العطايا عطايا الله، إن شاء سلبها وإن شاء أطلقها.
4: وفي اليوم الثالث ما كاد أيوب ينتهي من صلاة الفجر حتى نفخ إبليس في جسده، فلعب الدود في جميع بدنه، فلم يترك ذكر الله في سره وعلنه، وقال: الحمد لله الذي اصطفاني لخدمته ومن علي بفضله وخيره، فلم يشغلني بغيره.
5: ثم تمكن البلاء من جسده واستشرى فيه الدود، ولكنه لم يزل مقيما على الذكر حمدا وشكرا، فنزل عليه جبريل وألقى عليه السلام فلم يرد، فسلم عليه مرة أخرى فأجاب فقال ما منعك من السلام في المرة الأولى؟
4: فقال أيوب دودة على طرف لساني فخشيت أن أرد عليك السلام فتسقط فأكون قد منعتها حقها وأكلها الذي هيأه الله لها فأكون عاصيا لربي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. صدق الله.

0: إلهي، وغضضت طرفي عن سواك فما أرى في الكون غيرك من إله يعبد. يا من له عنت الوجوه بأسرها، وله جميع الكائنات توحد. يا منتهى سؤلي وغاية مطلبي، من لي إذا أنا عن رحابك أطرد؟
1: إلهي، أنت المؤمل في الشدائد كلها يا سيدي، ولك البقاء السرمد، ولك التصرف في العباد كما تشاء، فلذاك تشقي من تشاء وتسعد. فمن علي بنظرة، يا من له قلب المحب مقدس وموحد.

0: مع الذاكرين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-883-4444. تقبل الله منكم.
3: تعرف من كانت الثانية على المملكة بالسنة الماضية؟ الطالبة إيمان العقرباوي من مدارس أكاديمية راف، المكان اللي بيرفع الراس وبيصنع الفرق. راف مش مجرد مدرسة، هي بيئة تعليمية وتربوية متكاملة تجمع بين التفوق الأكاديمي وغنى القيم واهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. المقاعد محدودة. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين، بعد إشارة المعلومات الجنائية. مدارس أكاديمية راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
4: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
5: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
6: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
7: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
8: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
9: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
8: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
9: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
8: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
9: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
8: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
10: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
11: كيف

نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي

0: أين بدريم هوم وجبنا لقرض لثروي كلفنا، بدنا نرجع عنده كل يوم، بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ إدريس أبكر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ إدريس أبكر. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان نائيا فقرب، وإن كان قريبا فيسره. فهذا كتاب الصباح قد فتح، فلنقرأ أوراقه على مهل،

وهذه صفحة الأرض قد كشفتها أنوار وأفكار، فكم تطيب للتأمل والتفكر، وكم تدعو للنظر والسفر في شعابها ومروجها وجبالها وبطاحها. فها هي العيون قد تفجرت، فانبجس الماء وطلع العشب، وتنفست الكائنات في مناخ الصحو الغامر، وطن مزدان بالبركة تعلوه الحركة، وطن معمور بالبنيان والعمران، محروس بالإيمان والإحسان وصدق الإنسان، وطن فخور بفارسه، كبير بحارسه، عزيز بجنده وحماته وأهله وبناته، يمشي بشموخ إلى المعالي، يرود مشارف العصر بروح التغيير والتطوير والتحديث، ممسكا بزمام التاريخ والتراث والمعاصرة، ومحافظا على أصالة المجد الأثيل في كل عصر وجيل. وها هي دروبه العامرة قد حفلت بالحياة، ولا شيء غير العمل والأمل، وصورة هذا المجتمع الأردني النشط، وقد هب باقتدار وتصميم ليضع أساسا هنا وركنا هناك، ليبني مدرسة في الريف وأخرى في البادية، ليزرع حقلا ويقطف ثمرا، ويضاعف العطاء في كل خطوة وفي كل اتجاه. يا إلهي، فابسط على هذا الوطن نعمتك، يا باسط الرزق والرحمة والهنا، يا رب العالمين.

وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم.

وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا

محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي نشر لواء هديك وأمنك وبسط سلطان حكمك وعدلك وأقام أركان دينك الحنيف وشرعك. اللهم صل على هذا الرسول الكريم والنبي العظيم الذي حرر العقول من رقة الجهل وأطلق الفكر من إسار الجنود والعقم وعلم الناس المكارم والفضل وبث في قلوبهم الخير والنبل وأدبهم فأحسن أدبهم باللين والحكمة والعقل.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلاة زاكية نامية، وصل عليه صلاة شاملة كاملة تقبلها مني وتؤهلني بها لأن أطهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم صل على سيدنا محمد رسول الجهاد والكفاح ونبي العزة والفلاح وخير من رغبنا في العمل بالعزم والاستعداد وحببنا في المكارم بصدق الهمة وتوخي السداد وحذرنا العجز والكسل والرقاد، فأدعوك يا سميع الدعاء أن تقوي في طاعتك جهدي وطاقتي وتشد في عبادتك أزري وهمتي وتحيي بذكرك قلبي وسريرتي

ممن يعملون بهدي نبينا المصطفى في الجهر والنجوى، ويقتفون آثاره في البر والتقوى، ويعملون بسنته في الحياة الدنيا للأخرى. اللهم ووفقنا دائما إلى خدمة أهلنا وأوطاننا في ظل مبادئ الإسلام العليا وشرائعه المثلى، واجعل اللهم بلادنا وبلاد المسلمين آمنة مطمئنة، بلاد خير ومحبة وسلام، وبلاد مجد وعزة ووئام. واحفظها يا ربنا من كيد الكائدين، وانصرها بنصرك المبين على أعدائك أعداء الدين. وصل اللهم وسلم على سيدنا ومولانا محمد في الأولين والآخرين صلاة دائمة باقية.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ فهد الكندري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: ألف

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ فهد الكندري. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الله باصفر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم

والصادقات والصابرين والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقين.

والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر

صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ عبد الله باصفر.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: تعرف من كانت الثانية على المملكة بالسنة الماضية؟ الطالبة إيمان العقرباوي من مدارس أكاديمية راف، المكان اللي بيرفع الراس وبيصنع الفرق. راف مش مجرد مدرسة، هي بيئة تعليمية وتربوية متكاملة تجمع بين التفوق الأكاديمي وغنى القيم واهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. المقاعد محدودة. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين، بعد إشارة المعلومات الجنائية.

0: مدارس أكاديمية راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
1: شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت، متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500.
0: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان ألم قابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني. 0796529702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق. عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب. الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية، جودة عالمية، تصميم عصرية وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 0794712342 أو 0739543509. حقائب فيرتكس وبراود، من العلب للحقائب.
2: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة. في الأعداد محدودة. 0794531740.
3: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين، شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 0798011163. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
4: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
5: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
0: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية. هاتف 06-402-8

0: 88 99. معتمدون لشركات التأمين. أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه. صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق. حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم. خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
1: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06 523 23.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
2: اهلين ابو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
3: مشكور يا عم غافل، بس انا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
2: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
3: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة
2: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
3: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
2: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبتذوق.
4: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
5: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. القويسمي، جبل الحديد، 0790-38-76. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا. قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل، شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز، 100% جودة، خدمة وثقة.
6: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
7: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
8: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين

0: شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل، تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
1: البحر لا يصل إلى عمان، لكن يمكن لقطعة منه أن تصل إلى مائدتك. في ذمنهات فيش ماركت لا نقدم المأكولات البحرية فحسب، بل نقدم رحلة تبدأ من البحر وتنتهي بلقمة لا تنسى. من الأطباق العالمية إلى الوصفات المحلية، ومن اللهب إلى الفحم، كل تفصيل صمم ليحترم الطعم الحقيقي. ذا منهاتن فيش ماركت، عندما يلتقي البحر بفن الطهي. زورونا في شارع المدينة المنورة وتواصلوا معنا على الرقم 06-55-666.
2: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-40-80.
3: كيف بيت؟

0: عنده كل يوم.
1: اهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخه اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجوده في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبه بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسه والاوزي اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
3: هذه إذاعة القرآن الكريم في عمان. نبقى الآن معكم أيها الإخوة في برنامج تفسير القرآن الكريم، ويقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
4: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 33 من دروس سورة الأعراف، ومع الآية 100 وهي قوله تعالى: تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. أيها الإخوة، كلكم يعلم أن هذا القرآن كلام الله، فيه أوامر، وكل أمر يقتضي الوجوب افعل، وفي نواهي

وكل نهي يقتضي الترك، يجب أن تأتمر بما أمر الله وأن تنتهي عما نهى الله. يعني فكر دائماً أن كل آية تقرأها لا بد من أن يكون لك منها موقف، لأن هذا الكلام كلام الله، كلام الخبير، كلام الخالق، كلام رب العالمين. لا يمكن أن يقول الله كلاماً ليس لك منه موقف. النقطة الدقيقة، أية آية تقرأها لا بد من أن يكون لك منها موقف. الآن نستعرض آيات الأمر تقتضي أن تأتمر، آيات النهي تقتضي أن تنتهي. آيات تصف الجنة وما فيها من نعيم مقيم، موقفك منها أن تسعى إلى دخول الجنة، أن تحفزك هذه المشاهد على أن تستقيم على أمر الله وأن تعمل عملاً يؤهلك لدخول الجنة. والمشاهد التي تصف أهل النار وأحوالهم، موقفك من هذه الآيات أن ترتدع عن أن تعمل عملاً يقربك من النار. والآيات المتعلقة بالكون والسماء والطارق والشمس وضحاها والفجر وليال عشر، آيات الكون تقتضي أن تتفكر فيها. والآيات المتعلقة بالأمم السابقة، عاد وثمود وقوم لوط وقوم سيدنا موسى وقوم سيدنا إبراهيم، آيات تتحدث عن الأقوام السابقة وكيف كذبت أنبياءها ورسلها فاستحقت الهلاك من الله عز وجل. هذه الآيات تقتضي منا أن نتعظ، فالسعيد دائماً يتعظ بغيره والشقي يتعظ بنفسه. الآن أحياناً الإنسان يعاني ما يعاني حينما يصطلح مع الله، يعاني من معارضة من قبل أقرب الناس إليه، يعاني من استنكار بعض الناس لاتجاهه. الناس ألفوا التفلت، ألفوا أن يأكلوا المال الحرام، ألفوا الاختلاط الآثم، ألفوا النفاق والدجل. فحينما يأتي إنسان ويستقيم على أمر الله ويتماسك وينضبط، عفيف على أمين على صادق، هذا الإنسان خطر على من حوله. من أين جاء الخطر؟ أنه يكشفهم، المستقيم يكشف المنحرف، والورع يكشف المتفلت، والأمين يكشف الخائن، والصادق يكشف الكاذب. فلذلك حينما يسلك الإنسان طريق الإيمان يرى الصعوبات، بل إن لكل إنسان أعداء كثيرون، يمكن أن نصنفهم في خمس زمر. لا بد للمؤمن، لا سمح الله ولا قدر، من مؤمن يحسده. يعني مؤمن مقصر، مؤمن مجتهد، المجتهد تألق، لما تألق أصابه من الغيرة ما أصابه، بدأ يعني يتكلم كلام ما يليق بأخوه. فلا بد من مؤمن يحسده، ومن منافق يبغضه، ومن كافر يقاتله، ومن نفس ترديه، ومن شيطان يغويه. في خمس أطراف يمكن أن تسبب لك بعض المتاعب، من مؤمن، من منافق، من كافر، من نفس يعني أمارة بالسوء، من شيطان ينتظر هذا الإنسان. لأقعدن لهم صراطك المستقيم، لمجرد أن يصطلحوا معك وأن يسلكوا طريق الإيمان أنا سوف أزعجهم. لأقعدن لهم صراطك المستقيم، يعني من المفارقات التي تلفت النظر أن الإنسان يكون

تفلت غارق بالمعاصي والآثام، يأتي إلى البيت الساعة الثانية بعد منتصف الليل، لا يصلي، يأكل المال الحرام، ما أحد يتكلم. فإذا اصطلح مع الله وغض بصره وضبط لسانه وصلى الصلوات الخمس وانضم إلى جامع، أقرب الناس إليه يقيمون عليه النكير. لما كان منحرفاً، لما كان ضالاً مضلاً، لما كان له صويحبات، الأب ساكت، الإخوة ساكتون، فلما التزم. لذلك النقطة الدقيقة أن الذي يعاني ما يعاني حينما سلك طريق الإيمان، بل يعاني من هذه الآية بالذات، لأقعدن لهم صراطك المستقيم ولآتينهم من بين أيديهم. المستقبل والحداثة والكمبيوتر والإنترنت والفضائيات، عصر علم، عصر تألق، المرأة نصف المجتمع، عصر الاختلاط، من حق المرأة أن تعرض كل مفاتنها، هذا حقها، ينبغي أن تعيش وقتها. طروحات تشجع على المعاصي والآثام، أي من بين أيديهم ومن خلفهم. إذا في يعني تاريخ للأمة قبل الإسلام، نشيد بهذا التاريخ، نشيد بهذا التاريخ، نشيد بالفرعونية مثلاً، نعتم على الإسلام، نشيد بالفرعونية، هذا من فعل الشيطان أيضاً. ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم. يعني دائماً المؤمن يتعرض لوسوسة الشيطان، يوسوس له بالكفر، إن رآه على إيمان يوسوس له بالشرك، إن رآه على توحيد يوسوس له بارتكاب الكبائر، إن رآه على طاعة يوسوس له بارتكاب الصغائر، إن رآه على ورع بقي مع الشيطان ورقتان رابحتان. بالتحريش بين المؤمنين، المؤمنون أطياف الآن، هذا الطيف يتهم هذا الطيف، وهذا الطيف يكفر هذا الطيف، وهذا الطيف يبدع هذا الطيف، وهذا الطيف يحتقر هذا الطيف. هذا الخصومات بين المؤمنين وتراشق التهم من فعل الشيطان. هذه الورقة قبل الأخيرة، أما آخر ورقة يغريه بالمباحات، يضيع وقته كله بتحسين حياته وبيته ومركبته ودخله وتجارته، ويفوته خير كثير من الأعمال الصالحة. يعني مثلاً، من منا يصدق أنه رقم لمركبة لأنه واحد ثمنه 56 مليون ضرب 13، 56 مليون ضرب 13 مقابل أنه نمرة مركبتك واحد، شو هالمكسب العظيم؟ أنت ماذا قدمت للأمة؟ ماذا يعني واحد أو ألف أو مئة ألف مركبة تمشي؟ لأنه واحد تنشأ قيم فارغة ما لها معنى إطلاقاً. فآخر ورقة رابحة بيد الشيطان يغري بها الناس، يقول لك منظر طبيعي تجريدي، حق اللوحة 30 مليون، تلاقي الناس يموتون من الجوع. هو يقتني لوحات فنية ويعتني بهذه اللوحات وكأنها دين جديد له، هذا من فعل الشيطان. طبعاً في بعض البلاد تم إعدام 20 مليون رأس غنم ودفنت تحت الأرض حفاظاً على أسعار اللحم المرتفعة، وشعوب تموت من الجوع. تم إتلاف محاصيل تكفي لقارة، محاصيل حمضيات، محاصيل البن، إنتاج الألبان. في مرة

في البحر من مشتقات الألبان ما حجمه يساوي أهرامات مصر الثلاثة، حفاظاً على الأسعار. بتعيش بعصر في حماقات، في قسوة، في ثقافة إجرامية. قلب الإنسان كالصخر، همه ذاته، همه أن يأكل وحده، يعني الأرض. في قسم شمالي يعني فوق خط الاستواء، وقسم جنوبي تحت خط الاستواء. كم تتصورون نسبة سكان القسم الشمالي إلى القسم الجنوبي؟ 20% فقط. 20% من سكان الأرض يسكنون فوق خط الاستواء. هؤلاء 20% ماذا يملكون؟ يملكون 80% من ثروات الأرض. لذلك أحدث مصطلح جديد اسمه دول الشمال ودول الجنوب. دول الشمال غنية جداً ودول الجنوب فقيرة جداً، وهذا الذي يجري في العالم من حروب واجتياحات ونهب ثروات وقتل شعوب. يعني رقم مليون قتيل عادي جداً بالعراق، وخمس ملايين مشرد، ولا أحد يعترف، والعالم كله ساكت. فلذلك حينما تعاني ما تعاني من استقامتك وانضباطك ومبادئك وقيمك، تأتي قصص الأنبياء السابقين لتخفف عنا. لست وحدك، هذا شأن أهل الحق، بل إن المعركة بين الحق والباطل معركة أزلية أبدية. لماذا؟ لأنه كان من الممكن أن يكون أهل الباطل في كوكب آخر، ما سوى الله كل شيء ممكن، وكان من الممكن أن يكون أهل الباطل في قارة أخرى أو في حقبة أخرى، وانتهى كل الصراع. لا كان في بدر، ولا في أحد، ولا في الخندق، ولا كان في القادسية، ولا كان في، أنا أعجبتني كلمة لن أقول استعمار إن شاء الله، أقول استدمار. الإعمار شيء إيجابي، الله قال واستعمركم فيها، يجب أن نقول استدمار أو استخراب، لأن هذا الاستعمار يؤدي إلى الدمار والخراب. فلذلك قرار إلهي عظيم حكيم، هذا القرار بنوده أن نعيش معاً في كل مكان، بكل مكان في أهل حق وأهل باطل، في مؤمن وغير مؤمن، في إنسان دينه المال، في إنسان دينه دين الله عز وجل، في إنسان صاحب مبدأ، في إنسان صاحب مصلحة، في إنسان شهواني، إنسان رحماني. والآن سبحان الله الأحداث الأخيرة، العالم انقسم قسمين، كان سابقاً في أبيض هو الحق، أبيض ناصع، في أسود داكن هو الباطل، وفي مساحة كبيرة جداً بين الأبيض والأسود، لون رمادي. سبحان الله الآن التطورات الأخيرة أفرزت لونين فقط، أبيض أو أسود، مؤمن غير مؤمن، ولي إباحي، منصف ظالم، شهواني رحماني. هذا واقع العالم اليوم، في قوى الشر وقوى الخير، قوى الشر وقوى الخير، قوى إنسانية قوى عنصرية. هذا الوضع المؤلم المأساوي، الله عز وجل رب العالمين يشجعنا أن نصبر، يخبرنا أن هذا شأن الإنسان حينما يبتعد عن الله، لا تقلق. يعني أنت إذا كان طبيب جلدية وجاءك مريض معه مرض جلدي مخيف كله قروح، هل تحقد عليه؟ طبيب أنت، مرض هذا. فالمؤمن

الراقي لا يحقد لكن يعالج. من هنا جاءت بعض القصص لتخفف عن المؤمنين وعن أنبياء الله وعن رسله ما يعانونه من صراع بين الحق والباطل. قال تعالى: تلك القرى نقص عليك من أنبائها. هذه القصص تخفف عنك يا محمد، لست وحدك المكذب، لست وحدك المعارض، لست وحدك من يأتمر عليك. الأنبياء السابقون، المؤمنون السابقون ائتمروا عليهم. يعني اعتقد اعتقاداً جازماً أن معركة الحق والباطل معركة أزلية أبدية، وهذا قدرنا، ولحكمة بالغة بالغة بالغة عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. نحن نعيش معركة الحق والباطل. أنا أقول دائماً هناك حرب عالمية ثالثة معلنة على المسلمين في القارات الخمس، جهاراً نهاراً أبداً. وفي أعماق هؤلاء الأقوياء شعور أنه إذا أبيد المسلمون فهذا منتهى آمالهم، إبادة كاملة. نحن نخاف من الله، نحن لا نعتقد أن القوة تصنع الحق، هم يعتقدون أنك قوي إذاً أنت على حق. عندهم مثل شائع جداً: might make right، يعني القوة تصنع الحق. أما عند أهل الإيمان الحق يصنع القوة، حقيقتان متعاكستان، ليست القوة هي التي تصنع الحق ولكن الحق يصنع القوة. أنت قوي عند الله لأنك على حق، أما الطرف الآخر قوي لأنه يملك سلاحاً نووياً فقط. لذلك قلت مرة: يمكن أن نواجه القنبلة الذرية بقنبلة الذرية، أولادنا أهم ورقة رابحة في أيدينا. الأب العاقل المؤمن الذي يحمل هم الأمة، الذي يتمنى أن يفعل شيئاً لهذه الأمة إيجابياً، ربي أولادك، ربهم على الصدق والأمانة والعفة والبذل والعطاء، وأن يكون ابنك إيجابياً، أن يحمل هم أمته، أن يسهم في حل مشكلاتها. والله الذي لا إله إلا هو ليس هناك من طريق إلى أن تستعيد هذه الأمة دورها القيادي وتألقها التاريخي في عصورها الذهبية إلا أن نعتني بأولادنا. وكل أب يجب أن يعلم علم اليقين أنه يكون في أعلى درجات القرب من الله حينما يقدم للأمة ابناً مؤمناً متعلماً. اعتنوا بأولادكم، صدقوا ولا أبالغ، قلت مرة كلمة لمت نفسي عليها لكنني مؤمن بها: إن لم تعلم ابنك اللغة الأجنبية الآن أنت في حقه مجرم. حتى يكون قوي، حتى يفهم ماذا يجري في العالم، حتى يكون أكبر داعم لأمته يجب أن يتقن لغة الطرف الآخر. يعني سافرت لبلد بشمال إفريقيا، اللغة الرسمية لغة أجنبية، لغة الخطاب لغة فرنسية، الذين يتقنون هذه اللغة يتحكمون بكل مقدرات الأمة وهم أبعد الناس عن الدين. أما المسلم الطاهر العفيف الأمين الصادق ما بيحكي بالفرنسي. أنا أتكلم كلام دقيقة. عندك ابن، الأب
كل شيء فاتك أيها الأب تلافاه في أولادك. فاتك أن تتقن لغة إنجليزية، علم ابنك هذه اللغة، اجعل ابنك عصرياً يعيش الآن. الذي لا يستخدم الكمبيوتر يعد أمياً. الكمبيوتر رفع الدقة من 1 لمليون، خفض الجهد من 1 مليون لـ1، اتطور من دراجة إلى روز رايز، وانخفض سعره من روز رايز لدراجة، وهو لغة العصر. مين منا بيصدق؟ أنا حينما أسافر معي كمبيوتر صغير، في يعني برنامج في 5555 عنوان. لماذا قلت عنوان؟ قد يكون العنوان في 40 جزء. 5555 كتاب، تفاسير، كتب أحاديث، كتب تاريخ، كتب لغة، كتب فقه، كتب كتب، 5555 عنوان في كتب 20 جزء، 30 جزء موجود معك. فالإنسان يجب أن يستخدم كل إنجازات هذا العصر لصالح الدعوة إلى الله. أنا أضعكم أمام مسؤولياتكم، اللي عنده ابن أرجو الله أن يكون هذا الابن علما من أعلام المسلمين، طبيب ناجح، طبيب منضبط. أقل عملية جراحية تكلف ملايين مملينة خارج بلادنا، لو طبيب درس هناك وعاد إلى بلده، كل علم أمريكا عندنا صار. هل تصدقون في 5000 طبيب في ولاية واحدة بديترويت من أصل سوري معهم بورد كلياتهم؟ 5000 طبيب يخدمون الطرف الآخر، يخدمونه، ونحن في أمس الحاجة إليهم. الآن يجب أن تنتبه، معركتنا مع الطرف الآخر معركة نكون أو لا نكون، نكون أو لا نكون. فيجب أن نحمل هم هذه الأمة، يجب أن ننتمي إليها، يجب أن ننتمي إلى المجموع. يعني ممكن لخص لكم ماذا يعني الانتماء للفرد؟ مثال طبعاً صارخ جداً، إنسان مضجع تحت شجرة تفاح قد قطفت جميعاً، إلا أن الذي قطفها غابت عن ناظره تفاحة كبيرة جداً صفراء لها خد أحمر كبيرة، اشتهاها لكنها بعيدة، معه منشار شجر، فقطع الشجرة وأكل التفاحة. هذا اسمه انتماء للفرد، يضحي بمصلحة الأمة من أجل حاجته الشخصية. أما للمجموع نتفانى في خدمة هذه الأمة، في صون ثرواتها، في صون أموالها. فالآن معركة علم، الحرب كانت بين ساعدين، ثم بين سلاحين أبيضين، ثم بين بندقيتين، ثم بين مدفعين، ثم بين مدرعتين. الآن الحرب بين عقلين فقط، فلا بد من أن نتحرك، والله عز وجل معنا. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فنحن لئلا نقع بالإحباط، الله عز وجل قص على نبينا عليه الصلاة والسلام في قرآنه الكريم قصص الأمم السابقة. المعارض هو هو عبر التاريخ، والموالي هو هو عبر التاريخ، والمحسن هو هو، والمسيء هو هو، والظالم هو هو، حتى إنهم قالوا التاريخ يعيد نفسه. لذلك الله عز وجل قال وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. فإذا كان قلب سيد الخلق وحبيب الحق
يزداد ثبوتا

بسماع قصة نبي دونه، فلأن نزداد نحن إيماناً بسماع قصة سيد الأنبياء. قال له: يا محمد، تلك القرى نقص عليك من أنبائها، لا تحزن، لست وحدك الذي عورض، لست وحدك الذي كذب، لست وحدك الذي أخرج من بلاده، لست وحدك الذي حوصر. لك حصار غزة شيء مؤلم جداً، بس لماذا لا نذكر أن الله عز وجل سمح للكفار أن يحاصروا حبيبه سنوات ثلاث حتى أكل أصحابه أوراق الشجر؟ أي حصار؟ أنا وجهت كلمة لأهل غزة بدأتها بهذا، أن سيد الخلق وحبيب الحق حوصر. طيب في الخندق: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. بالهجرة أهدر دم رسول الله، أهدر دمه، ووضع 100 ناقة لمن يأتي به حيا أو ميتا، تبعه سراقة ليأخذ 100 ناقة. قال له: يا سراقة، والله شيء لا يصدق. قال له: كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ ما هذا الكلام؟ أنا سأصل وسأؤسس دولة في المدينة، وسأحارب أقوى دولتين، وستأتيني الغنائم، ولك يا سراقة سوار كسرى. ألم يقع هذا؟ في عهد عمر جاءت كنوز كسرى، فقال: أين سراقة؟ أعطاه سوار كسرى وقال: بخن بخن، أعيرابي من بني مدلج يلبس سوار كسرى. الله هو هو، إله الصحابة إلهنا، الذي نصرهم ينصرنا. لا تقلقوا ولا تحزنوا، لا تقلق على هذا الدين، إنه دين الله، ولكن اقلق ما إذا سمح الله لك أو لم يسمح أن تكون جندياً له. والله أيها الإخوة، بتمنى أن الواحد منا يخرج من ذاته، يخرج لعمل عظيم، لعمل يكون بصمة له. إن لم يكن لك بصمة في هذه الحياة فأنت زائد عليها، يعني ما لك طعمة. إن لم يكن لك بصمة في الحياة أنت زائد عليها. ماذا قدمت لأمتك؟ طالب دروس يكفي، تكفينا أن تكون الأول باختصاصك. يعني أحياناً نأتي بخبير بياخذ 1,000,000 ليرة كل شهر، 1,000,000، أنت لو وظفت خريجي الجامعة كل واحد أعطيته 25,000، 25,000 ضرب 400 ضرب 10، يعني 40 إنسان بيفتحوا بيوت وبيتزوجوا مكان خبير واحد. وفي عندنا خبراء من بلدنا كنا استغنينا عن كل خبرة أجنبية. تعمير محرك طيارة واحد 5 ملايين دولار، 4 محركات 20 مليون، مليار ليرة، مليار، 1,000,000,000 تعمير، مو ثمن محرك، تعميره تجديده. المليار كم طن قمح؟ وكم طن قطن؟ وكم طن رز مثلاً؟ أضعكم أمام مسؤولياتكم. الآن معركة لا ترحم، في قوي وفي ضعيف، القوي الآن يأكل الضعيف، وفي عالم وفي جاهل، العالم يستغل الجاهل. وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. والله أيها الإخوة، كل واحد منا بإمكانه أن يكون شيئاً مذكوراً. أتقن عملك، طور مصلحتك،

خفض السعر، انفع الأمة. أنت حينما تتقرب إلى الله بخدمة أمتك يرفعك الله إلى أعلى عليين. تقرب إلى الله بخدمة أمتك، زوج شاب، عندك بيت، أعطه لشاب مؤمن بأجرة بس بتناسب مع دخله، من 3000 دخله أعطيها ب2000 بالشهر. يخطب فتاة، يتزوج، أنت ساهمت ببناء أسرة. في كلمة يقولها يعني أصحاب الديانات الأخرى، ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، هذه كلمة السيد المسيح رائعة جدا. ما كل ربح يعد مالا. أحد الإخوة الكرام عنده معمل، قال لي ما عدت ربحت إطلاقا، قررت صفي الشركة. سألته كم عامل عندك؟ قال لي 80. قلت له أنت فاتح 80 بيت، إذا كل بيت فيه 5 أشخاص بين زوج وزوجة وثلاث أولاد، 80 ضرب 5 4000، 400 إنسان يأكل من هذا المعمل. قلت له ألا تعتقد معي أن استمرار هذا المعمل هو أكبر ربح لك عند الله؟ لو ما ربحت فاتح 80 بيت، هذا عمل عظيم، هيأت فرصة عمل. فأنت لما بتفكر بالآخر بتفكر بالفقير. النبي الكريم يقول إنما تنصرون بضعفائكم، إنما تنصرون بضعفائكم. هذا الفقير إذا أطعمته إن كان جاهلاً، إن كان جائعاً، كسوته إن كان عارياً، علمته إن كان جاهلاً، آويته إن كان مشرداً، أنصفته إن كان مظلوماً، أغنيته إن كان فقيراً. الآن الله عز وجل بكافئك مكافأة من جنس عملك، ينصرك على من هو أقوى منك وأضعف منك، بإمكانك أن تسحقه، أن تهمله، أن تهمشه، أن تعاقبه، أن تفتري عليه. ضعيف. أحد إخواننا الأطباء يقول لي أنا بذهب لمستشفى عامة، يعني كل المرضى فقراء جدا، ما بيقدر الواحد يتصل بإنسان، فقير وضعيف. قال لي أعاملهم وكأنهم في أرقى مستشفى في دمشق، بهتم بصحتهم، بالتحاليل، بالمرنان، بالتصوير. قال لي أعيش في جنة، كأني بجنة. فقيرة ما له حدا. بطولتك أن تخدم إنسان لا يملك أن يسألك سؤالاً، هذه البطولة. فأنت مشان تعرف حالك قريب من الله عز وجل قدمت خدمات لأفراد هذه الأمة، أمتنا، بلادنا. لما تخرج من ذاتك لخدمة الآخر يكون عند الله كبير جداً. احمل هم أمتك، تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. أيها الإخوة، هؤلاء الضالين الشاردين قال وما وجدنا لأكثرهم من عهد، وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. يعني إذا أنت عاهدت الله عز وجل على الاستقامة، هل تذكر هذا العهد دائماً؟ أيام الإنسان يذهب إلى بيت الله الحرام وعند الحجر الأسود يقول يا ربي عهداً على طاعتك، هل تحافظ على هذا العهد؟ هل بعد أن تعود إلى بلدك كلما قربت من معصية تذكر هذا العهد؟ يعني وإبراهيم الذي وفى، هذه الآية ألا تهزك؟ وإبراهيم الذي وفى، سيدنا أيوب إنا وجدناه صابراً. هؤلاء أنبياء عظام. فأنت حينما تعاهد الله يجب أن تكون وفياً بهذا العهد،
عاهدنا رسول

0: الله على السمع والطاعة في المنشط والمكره. أنت تعامل الله، أخذت قرار مصيري، أنت مؤمن في السراء طائع، في الضراء طائع وراضي، قبل الزواج طائع وراضي، بعد الزواج طائع وراضي، في حالة الغنى شاكر وراضي، في حالة الفقر راضي، في الصحة راضي، في المرض راضي. هذا المؤمن. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أحد الصحابة أسلم ودخل بغزوة وانتصر النبي فيها ووزعت بعض الغنائم، قال ما هذا؟ أنا ما على هذا أسلمت، أنا أسلمت على الذبح. في غزوة ثانية استشهد، حمله النبي وبكى، أثنى عليه ثناء كبيرا. أنت عاهدت الله، عاهدت خالق السماوات والأرض، عاهدت من بيده كل شيء، راضي، تزوجت ما تزوجت، سكنت ببيت ما سكنت ببيت، اشتغلت ما اشتغلت، أكلت ما أكلت، تعامل خالق الأكوان. والله أيها الإخوة، زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق الله وعده للمؤمنين. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أنا أخاطب الشباب، أنت بحاجة إلى دخل وإلى عمل وإلى بيت وإلى زوجة، استقم تماما وانتظر كل خير، استقيموا ولن تحصوا. الآية هنا: وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. لا تكن فاسقا، كن مؤمنا. طبعا هذا درس مقدمة لقصة سيدنا موسى مع فرعون، وهي من أطول هذه القصص في هذه السورة. إن شاء الله نبدأ بها في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤسر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: هذه إذاعة القرآن الكريم في عمان. استمعنا معكم أيها الإخوة إلى برنامج تفسير القرآن الكريم، وقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
3: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
4: تعرف من كانت الثانية على المملكة بالسنة الماضية؟ الطالبة إيمان العقرباوي من مدارس أكاديمية راف، المكان اللي بيرفع الراس وبيصنع الفرق. راف مش مجرد مدرسة، هي بيئة تعليمية وتربوية متكاملة تجمع بين التفوق الأكاديمي وغنى القيم واهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. المقاعد محدودة. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين، بعد إشارة المعلومات الجنائية. مدارس أكاديمية راف.

0: المدرسة التي تليق بأبنائكم.
1: شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة. خدمات

0: ماني 0796-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق. عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية. جودة عالمية، تصميم عصرية، وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12342 أو 0739-54-539. حقائب فيرتكس وبراود من العلبي للحقائب. مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-38-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
1: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
2: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
3: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
4: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
0: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه. صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق. حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم. خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
5: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06 523 23.
6: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية.

بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079 13 69 192.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: البحر لا يصل إلى عمان، لكن يمكن لقطعة منه أن تصل إلى مائدتك. في زمن هات فيش ماركت لا نقدم المأكولات البحرية فحسب، بل نقدم رحلة تبدأ من البحر وتنتهي بلقمة لا تنسى. من الأطباق العالمية إلى الوصفات المحلية، ومن اللهب إلى الفحم، كل تفصيل صمم ليحترم الطعم الحقيقي. ذا منهاتن فيش ماركت، عندما يلتقي البحر بفن الطهي. زورونا في شارع المدينة المنورة وتواصلوا معنا على الرقم 06-55-666. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات. نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
5: فعلا أطيب منسف باكله.
4: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة. قديمين، ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل، شركة الجهاد العالمية للإطارات. عمان، أوتستراد عمان الزرقاء، بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز، 100% جودة، خدمة وثقة.
1: كل عظامي بتوجعني.
6: هاي وصفة طبية وسلامتك.
1: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
6: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
1: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
3: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة

0: وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
1: هاتف رقم 0378 1010 25. كيف بيت؟

0: هوم وجبنا لقرض لثرو كلفنا، بدنا نرجع عنده كل يوم، بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: اهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخه اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجوده في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبه بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسه والاوزي، اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
3: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل. سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة، تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
4: إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ سعد الغامدي.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

رب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب

أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ سعد الغامدي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة مع هذه التلاوة المباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد جبريل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ محمد جبريل.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-3-9-4-4-4. تقبل الله منكم.

0: تعرف من كانت الثانية على المملكة بالسنة الماضية؟ الطالبة إيمان العقرباوي من مدارس أكاديمية راف، المكان اللي بيرفع الراس وبيصنع الفرق. راف مش مجرد مدرسة، هي بيئة تعليمية وتربوية متكاملة تجمع بين التفوق الأكاديمي وغنى القيم واهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. المقاعد محدودة. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين، بعد إشارة المعلومات الجنائية. مدارس أكاديمية راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم. شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت، متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500. قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان، المقابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني. 079-56-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق. عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب. الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية، جودة عالمية، تصميم عصرية وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12342 أو 079-54-53-9. حقائب فيرتكس وبراود، من العلب للحقائب.
1: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة. في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
2: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى ألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين، شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
3: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
4: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
0: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان.

0: عمان.
1: مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-38-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين. أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه. صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق. حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم. خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
2: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
3: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة. خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: قديمين، ناشفين ومشققين وبيزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعة الفيصل. 06 400 33 4

0: 44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
1: وين هالغيبة يا رجل؟
2: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
1: أنت دائما بتحب تغلب.

في ذمن هاتن فيش ماركت لا نقدم المأكولات البحرية فحسب، بل نقدم رحلة تبدأ من البحر وتنتهي بلقمة لا تنسى. من الأطباق العالمية إلى الوصفات المحلية، ومن اللهب إلى الفحم، كل تفصيل صمم ليحترم الطعم الحقيقي. ذا منهاتن فيش ماركت، عندما يلتقي البحر بفن الطهي. زورونا في شارع المدينة المنورة وتواصلوا معنا على الرقم 06 55 666.

0: لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: اهلا وسهلا فيكم اليوم وبنرحب بالشيف كرم. شيف شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم منتجات كرم زمزم، يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجودة في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه، يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والاوزي اوه الحديث يطول، وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية،
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب، مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع جاي عبالي منسف، استنى عرفت من وين اطلبه، لحمتهم بلدية لانها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسه خبرني شو رأيك؟
3: فعلا اطيب منسف باكله.
2: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان تلاع العلي دوار الواحة 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
4: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
5: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم فتاوى على الهواء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم يا ربي تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة من برنامج فتاوى على الهوى. نرحب بكم عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وإذاعة القرآن الكريم، أهلا ومرحبا بكم. طبعا اسمحوا لي في بداية الحلقة أن أرحب بضيفنا الكريم فضيلة الدكتور محمد البلاونة، مفتي محافظة البلقاء. حياكم الله فضيلة الدكتور.
1: حياكم الله أخي دكتور منصور.
0: نرحب بكم مستمعينا الكرام وبأسئلتكم واستفساراتكم على هاتفي البرنامج 0647 47 201 و 06 47 47 202. نأخذ أول اتصال.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: كيفك دكتور منصور؟
0: الله يسلمك وبارك
2: الله
0: فيك.
2: العافية.
0: يعافي عمرك وبارك فيك.
2: على البرنامج الطيب.
0: الله يكرمك. تفضل الله سيدي.
2: السؤال سيدي.
0: نعم.
2: اللهم صل على سيدنا محمد.
0: صلى الله
2: عليه وسلم. حتى في ميراث تركوا تركة متوفى يعني من ذهب يعني. فالورثة حبوا إنه يبيعوا. باعوا على سعر إنه كان نازل فيه السعر. التنين أخذوا حصصهم، باعوا بسعر يعني لما علي. إجوا هذاك قالوا لهم يا عمي أنتوا بعتوا لما علي السعر، وإحنا بعنا رحنا بعنا حصتنا لما كان السعر أقل. إلهم إيش هيك يا عمي؟
0: هم يعني اتفقوا الورثة اتفقوا إنهم يبيعوا الذهب ولا في ناس كانوا موافق وناس مش موافق؟ يعني كيف كيف
2: اللي باعوا هذا كانوا مستعجلين على البيع، باعوا وهو السعر نازل،
0: باعوا حصتهم
2: وهو السعر نازل، هذاك استنوا ضل السعر ايش ارتفع. باعوا لما ارتفع
1: يعني.
0: طيب. اتفضل سيدي
1: الكريم. التقسيم يعني تم تقسيم الذهب، يعني كل واحد اخذ حصه من الذهب.
2: ايوه نعم.
1: واضح
0: تمام.
2: وهذاك باعوا ولا. والسؤال الثاني توجيه من فضيلة الشيخ.
0: نعم.
2: لهل نتائج هالتوجيه اللي طلعوا ضجة وزوامير وسب وغلط من هالشبابيك على هالناس يعني الطيبين.
0: نعم.
2: يعني احنا امبارح شفناها بعينينا، يعني طالعين بهالسيارة وبلشوا يغلطوا على زلمة كبير. والله
0: لا حول ولا قوة الا
2: والله. يعني انت اذا بدك تنجح
0: يعني شوف احنا احنا مع فرحة الناس، ولكن إذا الآخرين أيضا هذه يعني نعم بأدب. صحيح
2: بأدب يعني.
0: نعم.
2: وتوجيه كمان من فضيلة الشيخ لهل بلقوا هالنفايات برضو من بارح. والله يا شيخ
0: والله مشكلة، هاي مشكلة إلقاء النفايات.
2: بلشوا يرموا هالعلب من هالسيارات وهالكاسات من هالسيارات وهالورق من هالسيارات. يعني برضو أنت حافظ على بلدك.
0: نعم.
2: بلدك
0: نعم.
2: حافظ عليه. يعني مش إنه يعني

0: جحت في هالتوجيه يعني يعني انت شايف حالك بجوز انت جايب معدل 50.
1: نعم طيب تسمع تسمع الإجابة
0: يعني قدامنا نحكي له عمو عيب والله عيب.
1: صحيح. طيب ان شاء الله تسمع الإجابة اخي الكريم. شكرا لاتصالك. الله يبارك فيك. حياكم الله. حياك.
2: السلام
1: عليكم. السلام.
2: الله يكرمك. سؤال بعد اذنك. انا مرات بكون انا مرات بكون مثلا محل خضروات وانا من عادتي بتذوق مثلا شيء فمرات بيطلع مثلا حامض مش جيد ما بشتري. طيب الان كيف بدي اجمع ما بين نصحي مثلا لواحد بيقول لي كيف هذه اللي وجدتها وبين انه يعني في حديث او زي ما مرأة او كعرف انه لا يبيع مثل بادي لا او حاضر لبادي. فهل هذه النقطة اني انا بدخل بالاسم او بخفي النقطة عن المسلمين او كل واحد حر بحاله اقول له ذوق انت.
1: نعم نعم. طيب تسمع تسمع الإجابة ان شاء الله.
2: بارك الله فيك.
1: السلام. حياكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله. معنا اتصال اخر. الو.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: بارك الله فيك.
1: الله يسلمك يا أختي.
3: يا حي. إحنا بالنسبة للأذان إحنا منطقة الجبل الأخضر.
1: نعم بس بدي أغلبك تبطينا الراديو واسمعينا من التليفون يا أختي. الله يكرمك.
3: بارك الله فيك.
1: تفضلي. في صوت لأنه ضوضاء عندك.
3: أيوه اللي هو الراديو بس.
1: الراديو. نعم نعم.
3: إحنا في منطقة الجبل الأخضر.
1: نعم.
3: فأنا بهيب في سعادة الوزير انه نعم. يخلي الاذان يعلى شويه لانه احنا لا بنصحى على اذان الصبح ولا بنسمع اذان الظهر ولا لما نكون صايمين ما بنسمع اذان المغرب.
1: طيب طيب المسجد قريب من مكان سكنك؟
3: المسجد قريب.
1: قريب.
3: ايوه. الاذان بتقتصر على المسجد بس. فإحنا بدنا الأذان يعلى شوية. إحنا يعني مسلمين.
1: طيب طيب. يعني عادة هاي بتكون المسائل يعني التنظيمية أتوقع ممكن السماعات أو أنه يعلل الصوت. فهي ممكن المسجد نفسه ممكن يتم رفع الصوت. وإذا رفع الصوت أحيانا عفوا أختي أحيانا المنازل القريبة ممكن كمان إذا كان الصوت مرتفع عالي جدا ممكن يعني يتأذوا من الصوت. ف ولو أنه طبعا يعني صوت الأذان يعني له احترامه وشعيره من شعائر الله عز وجل لكن في حدود يعني للصوت. إذا كان منخفض جدا فأكيد معك حق أنه يعني يتم رفع الصوت. فممكن يعني الإخوة في هذا المسجد أو في هذه المنطقة منطقة الجبل الأخضر الإخوة في وزارة الأوقاف ممكن يتابعوا هذه المسألة. الله يجزيك الخير وبارك الله فيك وشكرا يعني على مشاركتك واتصالك. اتصال آخر. ألو.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: يعطيك العافية.
1: الله يعافيك.
4: سؤالي سيدنا الشيخ الآن أنا بسوق لفترة طويلة دائما مشغل إذاعة القرآن الكريم فهو نعم. أفضل أنه أكون دائما ذكر تسبيح واستغفار ولا أظل أسمع للقرآن الكريم؟
1: نعم نعم. طيب وسلام. طيب تسمع الإجابة إن شاء الله.
4: أذكر
1: الله يسلمك. شكرا لاتصالك. معنا اتصال آخر. طيب ما في أسئلة ثم يعني نجيب عن هذه الأسئلة إن شاء الله ثم نأخذ الاتصالات والأسئلة مرة أخرى. فضيلة الدكتور محمد البلاوني حياكم الله يا سيدي. وبداية سؤال الأخ حول الميراث. هناك كان تركة والورثة تقاسموا هذه التركة وهي مجموعة يعني ذهب تركتهم يعني ربما
5: الوالدة
1: نعم.
5: نعم
1: وتم تقسيم هذا الميراث بحسب نصيب كل واحد ومنهم باعوا الذهب يعني كان بسعر زي يعني يقول رخيص والآن الذهب أغلى.
5: نعم.
1: فهل يبدو أن هناك صار في يعني أنتم بعتوا الذهب فالآن تحصدكم أكثر منه مثلا أو حصدكم أقل منه فهل هناك في إشكال في هذه المسألة؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لك أخي دكتور منصور.
1: حياكم الله.
5: وللسادة المستمعين الكرام أطيب تحية وبارك الله فيكم على ما تقدمونه في هذا البرنامج الطيب المبارك من علم النافع والشان الكريم. أولا في هناك خطأ شائع أخي دكتور منصور عند بعض الناس أن ذهب الأم يوزع على البنات وهذا غير صحيح. نقول الإطار العام كل ما تركه الميت وله قيمة يوزع على ورثته من ذكور وإناث.

0: الواضح في السؤال أخي الكريم أنه تم توزيع الذهب، يعني كل واحد أخذ حصته من الذهب.
1: نعم.
0: ما تم بيع الذهب وبالتالي توزيع الفلوس، إنما كل واحد قديش طلع له من ذكور أو إناث ذهب من هالذهب أخذه ثم تصرف فيه.
1: نعم.
0: فبالتالي ما دام إنه هو أخذ حصته وتصرف فيها فلا يحق له أن يرجع على الآخرين إذا هم باعوا بسعر أرخص من غيرهم.
1: نعم.
0: هذا ذهبك وأنت تصرفت به وأصبح الآن ملكك، بدك تبيعه، بدك تستخدمه، بدك تهبه، بدك تحتفظ به، بدك تصرف به أي تصرف، أنت حر.
1: نعم.
0: الآن أنت بعته بثمن رخيص، هذا ليس ذنب الناس اللي احتفظوا بالذهب ثم باعوه بثمن غالي.
1: نعم.
0: فبالتالي لا، ما في يعني أي ارتباط بين الأمرين.
1: بين الأمرين. نعم. نعم. بارك الله فيكم.
0: حياكم الله.
1: سيدي بالنسبة لسؤال الأخ حول يعني امبارح كانت النتائج التوجيهي، وطبعا الناس فرحت خصوصا يعني الناجحين، طبعا ألف مبارك نبارك لكل
0: نعم.
1: يعني من نجح، وإن شاء الله يعني نتمنى ونسأل الله عز وجل النجاح لمن لم يعني ينجح. الناجح فرحان، وأحيانا قد يؤذي الناس يعني كما يقول الأخ بسكر الطريق أو ممكن، فحدود الفرحة سيدي، أو حتى منهم من يلقي القاذورات والنفايات في الشارع.
0: نعم.
1: يعني الفرح، حدود الفرح في الإسلام وكيف.
0: نعم. نعم.
1: وهل يجوز إيذاء الآخرين؟
0: نعم. أولا نبارك لأبنائنا في الناجحين في الثانوية العامة.
1: نعم.
0: ومن لم ينجح نسأل الله له التوفيق،
1: الله
0: ونسأل الله سبحانه وتعالى لهم التوفيق في حياتهم القادمة. أخي منصور، الفرح مشروع في الإسلام.
1: نعم.
0: ولكن الفرح المنضبط بضوابط الشرع، الفرح البعيد عن الإيذاء والبعيد عن ترويع المسلمين، البعيد عن الإزعاج والبعيد عن تعطيل منفعة الشوارع. ما بيجوز أن يكون فرحك على حساب
1: الآخرين
0: وعلى حساب يعني ترويع الآخرين. والله امبارح في بعض الأماكن أنه الألعاب النارية كأنه مدفع حقيقي، يعني الناس يعني والذي يطلق الرصاص وإلى آخره، وفي بعض المواكب تعطل منفعة الشارع والشارع العام وتسبب في إيذاء الناس. هذا كله لا يجوز ولا يصح أن نروع الناس بفرحنا. افرح، ما في إشكالية، كلنا نفرح إذا جانا يعني شيء من النجاح أو من التوفيق. هذا أمر يعني إنسان يشكر الله تعالى عليه ويظهر الفرح وظهر الفرح حقيقة من الإيمان، لكن كما قلنا ليس على حساب الآخرين وليس على حساب ترويعهم وليس أيضا على حساب الإساءة إليهم بكل شكل من الأشكال. يعني الأخ الكريم ذكر أنه بعض الشباب اللي ناجحين من التوجيه أساءوا إلى أحد كبار السن.
1: نعم.
0: والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر
1: كبيرنا.
0: فهذا ليس من أخلاقنا وليس من عاداتنا ولا تقاليدنا التي تقوم على احترام الكبير وتوقيره، والتي تقوم أيضا على عدم الإزعاج أو الترويع أو الإساءة بأي شكل من الأشكال.
1: نعم. أو مثلا المحافظة، موضوع المحافظة على النظافة أيضا، يعني ممكن يعمل حفلة وفي الشارع ويترك القاذورات والأوساخ،
0: وهذا وارد حقيقة.
1: نعم.
0: هذا
1: نعم.
0: وارد على اعتبار أنه والله في عمال نظافة هم اللي يقوموا بهذا الأمر، هذا أمر أيضا لا يجوز. افرح لكن لا تعطل منفعة الشارع ولا تؤذي غيرك بأي شكل من الأشكال. الأشكال.
1: نعم. بارك الله فيكم سيدي. بالنسبة لسؤال الأخ، هو عنده محل خضروات وفاكهة أيضا.
0: في سؤال قبل اللي هو موضوع دقات نفايات.
1: هو يعني أنا دمجت السؤال في سؤال
0: حقيقة. نعم. يعني في الأشهر الماضية كانت سمو الأمير حسين أطلق يعني مبادرته الجميلة حقيقة اللي
1: نعم.
0: كان لها أثر كبير جدا حقيقة.
1: نعم.
0: في يعني
1: المحافظة
0: الحد من هذه السلوكيات.
1: نعم.
0: القاطعة والمحافظة على النظافة، فنهيب بالجميع حقيقة إنه هذه بلدنا حقيقة وهذا.
1: نعم.
0: مظهر حضاري، والكثير من يعني السائحين والناس اللي من خارج الأردن يشيد حقيقة بمستوى النظافة العالي، فلا نكون احنا سببا في حقيقة في يعني إيذاء الآخرين أو أنه يعني نشوه سمعة بلدنا بعدم النظافة. نعم. سؤال بالنسبة للأخ اللي تذوق هذا.
1: نعم. بالنسبة لسؤال الأخ سيدي، الموضوع هو عنده محل خضرات وفاكهة، وكان يعني الناس بيسألوه مثلا كيف هذا الليمون أو كيف هذا التفاح أو كيف، فبقول لك أنا يعني لا أستطيع أن أتذوق كل هذه الفاكهة وهذه الخضروات، لكن يعني كيف يجيب على مثل.
0: نعم.
1: هذه الأسئلة.
0: هو أولا أخي المنصور التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء كما ثبت في الحديث، فلا بد أن يكون التاجر صدوقا صادقا أمينا في بضاعة.

0: نباتي. الإبداع اللي يعرف وضعها بده يقول يعني إذا تذوق حبة من هالخضروات وراء أنها غير صالحة بده يقول، يقول والله هذه ترى مش كثير، هذه والله وضعها كذا، هذه وضعها كذا، ثم يترك الخيار لمين؟ للمشتري. أما الشيء الذي لا يعرفه أو لا يستطيع أن يحكم عليه كويس فهو غير ملزم بأنه يعني يقول، لأنه لا يعرف ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن هو في العادة وفي الغالب مثل هؤلاء الأخوة الأفاضل لديهم الخبرة الكافية في أنهم يحكموا على المنتج اللي عندهم
1: حتى لو من الشكل ممكن.
0: حتى لو
1: لا لكن
0: ولكن الأساس كله أنك تكون صادق،
1: صادق
0: وواضح وصريح مع الزبون، لأنه أنت بدك تحط نفسك محل الزبون. كل ما كنت صادق مع الزبون كل ما كان هذا أولا أفضل لسمعتك وأبرى لذمتك ولدينك.
1: نعم. سؤال الأخت طبعا في سؤال بالنسبة للأخ الذكر.
0: نعم
1: نعم يقول
0: هو قال حاضر لبادي، ما يعني أنا مش شايف وجه الارتباط بين موضوع الأخ تبع الخضرة وموضوع الحاضر لبادي. الأخ اللي هو صاحب بسط الخضرة هذا الحاضر لبادي ما لهش علاقة. هذا الحاضر لبادي أنه ما يزبط أنه إيش يعني النبي نهى أن يأتي الشخص اللي يكون عايش في الحضر ويشتري من الشخص البدوي الذي هو بعيد عن السوق ولا يعرف سعر السوق.
1: نعم.
0: وإنما يترك الخيار لهذا البدوي ليعرض بضاعته في السوق وتباع بسعر بسعر السوق. وهذا ما له علاقة
1: بسؤاله
0: لا ما له علاقة إن شاء الله.
1: نعم. السؤال الأخ فضيلة الدكتور أيهما أفضل، يقول أنا أستمع لإذاعة القرآن الكريم الله يجزيه الخير، وأيضا يقول أيهما أفضل أن أذكر الله عز وجل أم أستمع لإذاعة القرآن؟
0: الجمع بينهما يكون أفضل، يعني يستمع للقرآن الكريم. نعم. لما يشوف نفسه متنشط للذكر يلجأ إلى الذكر، يعني يزاوج بين هذا وبين هذا، يجمع بين هذا وبين هذا، وكل فيه خير.
1: نعم. والقرآن ذكره يعني.
0: والقرآن ذكر وكل فيه خير. لكن أحيانا مثلا بده هو ماشي مسافة طويلة يذكر أذكار الصباح، أذكار صحيح. المساء، أذكار ما بعد الصلاة، ورد اليومي، فلا حرج في ذلك.
1: نعم بارك الله فيكم فضيلة الدكتور. إذن نأخذ اتصالات وأسئلة مرة أخرى. 079-06-47-47-201 و 06-47-47-202 معنا اتصال. ألو. طيب برنامج فتاوى على الهواء، مستمعين الكرام نتواصل معكم عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وإذاعة القرآن الكريم على هاتفي البرنامج. نستقبل اتصالاتكم واستفساراتكم الفقهية 06-47-47-201 و 06-47-47-202. من لديه أي اتصال أو استفسار أي فتية أي استفتاء يتصل معنا على هذا الرقم إن شاء الله. ومعنا ضيف الحلقة فضيلة الدكتور محمد البلاوني مفتي محافظة البلقاء. ألو.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: فضيلة الدكتور في سؤال والله.
1: تفضل.
2: زراعة الشعر وعملية تجميل مش شرعية هاي نقطة. ثانية يعني أوقات ودواء يعني موجبات قبول الدعاء.
1: موجبات قبول الدعاء.
2: نعم والأوقات المناسبة للدعاء.
1: نعم. طيب بالنسبة لعمليات التجميل يعني في عملية في على إطلاقها ولا أنت بتسأل عن عملية معينة؟
2: لا على الإطلاق، يعني كما خلق الله عز وجل الشخص يعني وبده يغير من جزء من
1: يعني ما في مثلا عيب، ولكن بده يعني مثلا فرضا واحد او واحده بدها تصغر انفها او مثلا.
2: بالضبط. ايوه دكتور. نعم.
1: طيب تسمع الاجابه ان شاء الله.
2: وزراعه الشعر.
1: طيب شكرا لاتصالك اخي الكريم بارك الله فيك. ناخذ اتصال اخر. الو.
3: الو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله.
3: الله يعافيك شيخنا.
1: الله يعافيك ويبارك فيك.
3: سؤال بسيط شيخنا الله يكرمكم. انا الحمد لله يعني انفصلت عن زوجتي والقضاء اتصل يعني الحمد لله وكل شيء الامور تمام. هلا انا يعني بشتغل بشركه محترمه وبقدر اني اروح على البنوك الربويه مثلا اخذ قرض عشان اتزوج واكمل حياتي يعني.
1: نعم.
3: فايش في شيء بديل اسلامي اللي انا الجا له بدل ما الجا الى القروض الربويه وهي الاماكن مثلا اني انا كان انا احط بجيبتي المبلغ اللي بدي اياه من اي بنك له. بس انا لا ما بدي بس انا بديش اسلامي عشان اكمل يعني بيت الحمد لله مستقل وجهزت بس فقط يعني شويه تكاليف العرس والشغلات والباقي الامور ان شاء الله. بدنا شيء

0: كان اقترب
1: والله
0: منه
1: شوف احنا يعني
0: عشان احافظ على اولاده. والله
1: طيب
0: بس
1: سؤال هسه هو يعني عفوا اجابة عامة يعني لا نستطيع ان نجيبك اجابة عامة، لكن ممكن انت تذهب الى البنوك الاسلامية وهم يعني راح يعطوك الحل، انه انا بدي اتزوج، ممكن في بعض البنوك ممكن اذا انت بحاجة لاثاث يشتروا لك اثاث ويقسطوا عليك. فبعد ما انت تاخذ الحل من عندهم بتسأل اذا كان هذه المعاملة صحيحة شرعا او لا، وغالبا غالبا يعني او كل معاملات البنوك الاسلاميه التي تتعامل بالطريقه الاسلاميه في الاردن هي معاملات شرعيه، الا اذا كان هناك سوء تطبيق، وهذا يعني تستطيع ان تتحرى منه عن طريق المفتي. فممكن هذا الجواب يعني. الله يكرمك.
0: نعم، هو بس سؤال ثاني بسيط سريع شيخنا، عن توجيه من فضيلة
1: اتفضل.
0: الله وفضيلة الدكتور شيخ، انه يعني هل يعني هل اباء يعني ولاء الامور البنات او كذا يعني ما يعني ظلوا يتدخلوا بامور الزوج والزوجه،
1: نعم.
0: ويعني هذا الأسباب اللي حدث المشاكل اللي بتصير، يعني الام بتلاقي
1: نعم.
0: تتدخل اخت كذا، بس توجيه من فضيلة الدكتور
1: طيب طيب أنا راح أسأل
0: لهذا.
1: المفتي عن يعني
0: نعم
1: موضوع التدخل الأهل
0: اه
1: في
0: والله،
1: الزوج أو الزوجة في
0: لأنه
1: الشؤون،
0: والله نعم
1: ويعني إلى
0: صل
1: أي مدى هذا يعني يضر أو
0: والله
1: يصلح
0: خربت
1: العلاقات.
0: بيوت
1: نعم.
0: من وراها شغلات
1: لا حول
0: تخبيطة
1: ولا
0: وكبرت،
1: قوة إلا
0: وهي
1: بالله.
0: لا حول ولا
1: لا الله يصلح
0: بس
1: الحال.
0: كده.
1: شكرا لك
0: شكرا
1: اتصالك أخي
0: لكم،
1: الكريم.
0: الله
1: شكرا،
0: يحفظكم، شكرا.
1: حياكم الله. اتصال آخر. ألو.
0: السلام عليكم،
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: جزاكم الله خير أخي على البرنامج. إذا سمحت سؤال لفضيلة
1: وإياكم إن
0: الشيخ
1: شاء الله. تفضل.
0: عن حكم التورق المنظم، خاصة إنه أنا مقيم في دولة من دول الخليج، وبتعرف يعني في حسب المذهب الفقهي هناك، سألت أنا في البنك في المصرف الإسلامي يعني وأجازوا المعاملة، لكن حاب أعرف رأي فضيلتك بخصوص إنه في الأردن بتعرف إحنا التورق المنظم مش كثير منتشر، أو في حكم معين إذا في مجال التوضيح
1: لا
0: لي سمحت.
1: منتشر، منتشر وفي يعني
0: طيب
1: تقوم به بعض البنوك الإسلامية وفي قرار مجلس طيب
0: التعليم.
1: إن شاء الله يعني سنجيبك عن هذا ال
0: لو سمحت، شكرا
1: ولا
0: لكم.
1: يهمك ولا يهمك أخي الكريم. شكرا لاتصالك، حياك الله. نأخذ اتصال آخر. ألو.
2: السلام عليكم،
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: يعطيكم العافية جميعا.
1: الله يعافيك يا أختي، تفضلي.
2: بدي أسأل عن موضوع بعض التطبيقات اللي بتطرح إنه ماشي خطوات، وبتبدل هاي الخطوات بمبلغ مالي معين، تمام؟ إنه من حيث المبدأ، هل هذا المبدأ حلال أو حرام؟ يعني هاي الأموال حلال إنه مقابل مثلا 10,000 خطوة دينار إلى آخره.
1: طب
2: والجزء الثاني من السؤال إنه هل بيختلف إذا كان تطبيق يعني تابع لبنك ربوي، أو تطبيق عادي يعني تابع لشركة اتصال، أو يعني أشياء عادية يعني.
1: يعني قصدك من هو مالك التطبيق نفسه؟
2: أيوة بالضبط، يعني إذا كان الموضوع حلال أوكي تمام، بس هل مثلا بيفرق إذا كان تابع لبنك ربوي هذا التطبيق، أو تابع لمؤسسة عادية أو مال عادي يعني؟
1: طيب هلا شو بستفيد هم التطبيق نفسه لما انت تمشي؟ شو بستفيد التطبيق؟
2: هو بجوز عشان ضلك تفعله يعني.
1: تفعله ممكن او تشوف دعايات او شيء زي هيك ولا لا؟
2: كيف؟
1: يعني في دعايات ممكن تشوفها احيانا، بعض التطبيقات بتكسب من الدعايات اللي بتنزل عليها، ولا بس مجرد مشي؟
2: مجرد مشي انت بتفعل يعني تطبيق، او يعني جزئية المشي من التطبيق، وهو بصير زي عد لحاله يعني آليا.
1: او بحول لك يعني فلوس وبنزل بحسابك يعني،
2: ايوه
1: ولا
2: بالضبط،
1: عملات مشفرة وكذا؟
2: بإمكانك إنك تحولهم لأموال، أو تأخذ أوفرز على مطاعم معينة أماكن معينة.
1: طيب تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: إن شاء الله، الله يجزيك كل خير جميعا.
1: وإياكم إن شاء الله. شكرا لاتصالك. نكتفي بهذا. نعم نأخذ آخر اتصال. ألو.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: السلام عليكم. وعليكم. فضيلة الشيخ كيفك يا سيدي؟
1: الله يكرمك، تفضل يا سيدي.
3: الله يكرمك، طيب الله هذه الأنفاس، وإحنا من شد أيدكم تسترونا من هذه البرامج.
1: الله يحفظكم يا رب.
3: إنسان بالدارين يا سيدي،
1: الله يبارك فيك، تفضل يا
3: والله
1: سيدي.
3: يديكم عنا خير الجزاء. سيدي بدي أسأل
1: نعم.
3: فضيلة الشيخ سؤال إذا سمحت،
1: نعم.
3: يعني بالنسبة، وبدي والله أنا عهدت الشيخ بصراحة، قضية الوصفات في التعيينات، هل ينول المتوسط إثم والذي قبل الواسطة إثم؟ إثم هذا موضوع، لأنه في الواسطة حسب يعني معرفتي وأنتم أسيادنا، أنه يعني تهضم حق الإنسان المنافس فيها.

0: نعم
1: فهل المتوسط والمتوسط له يلونهم حرام في هذه القضية؟ القضية الثانية يا سيدي، يا ريت الشيخ يعطينا يعني بخبرته وسماحته عن قضية شايف الظروف
0: شو هي
1: ونوعي
0: القضية؟
1: الناس فيها، وإن شاء الله
0: السؤال أخي
1: العادة.
0: الكريم، أخي الكريم إذا سمحت، السؤال الثاني بس لأنه يبدو أنه صار في تقطيع بالاتصال، السؤال الثاني ممكن تعيده؟
1: السؤال الثاني عن قضية الولائم في العزاء،
0: آه
1: لأنه بعض العشائر الأردنية
0: نعم
1: المكرمة لغت هذه العادة وهي ليست من ديننا في شيء، أثقلت الحرف والنسل وصار فيها نوع من التباهي، وصاروا بعض الإخوان والله على ما أقول شهيد، بعرف ناس صاروا يقترضوا من البنوك مشان مظهرة الناس. فيا شيخ يا ريت
0: طيب
1: تعطينا
0: تسمع الإجابة إن
1: بهذا
0: شاء الله، تسمع
1: نعم
0: الإجابة يا كريم.
1: تعطينا توعية للناس، لأنه والله هذه العادة إنها أصبحت ليست من الدين يا شيخ.
0: نعم نعم بارك الله فيك أخي الكريم، شكرا لاتصالك،
1: كل الاحترام
0: حياكم
1: والتقدير يا
0: الله،
1: شيخ.
0: بارك الله فيك.
1: هلا هلا
0: سيدي بالنسبة لحكم زراعة الشعر، سؤال الأخ،
2: نعم.
0: هذا الشق الأول من السؤال، والشق الثاني عمليات التجميل
2: نعم.
0: بدون سبب وبدون داعي، فقط من أجل يعني زيادة جمالية، أو واحد مثلا مش عاجبه أنفه، أو واحدة مش عاجبة أنفها مثلا، أو تكبير وتصغير الخدود. نعم
2: نعم
0: إلى ما
2: نبدأ
0: إلى ذلك.
2: بالشق الأول اللي هو زراعة الشعر. أخي دكتور منصور، زراعة الشعر عبارة عن عملية تجميلية يتم فيها زراعة الشعر في الجلد، وهي ليست من تغيير خلق الله، بل هي من المعالجة التي يقصد بها رد الأمر إلى طبيعته التي خلقه الله تعالى عليها.
0: نعم.
2: ولا شك أن هذه قضية معاصرة لم تكن موجودة من قبل، ولكن إذا كانت زراعة الشعر ما فيها ضرر ولا إضرار، وكانت شعر طبيعي من الشخص نفسه فلا حرج. جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن عملية التجميل، يجوز بشكل عام طبعا، يجوز شرعا إجراء الجراحة التجميلية الضرورية والحاجية التي يقصد منها إصلاح العيوب الطارئة المكتسبة.
0: طيب هذا يعني إذا كان في عيوب مثلا جرح أو
2: أثار
0: قديم
2: حروق،
0: أو حرق،
2: حوادث، أمراض وغيرها.
0: لا سؤال الأخ أنه تجميل، زيادة في التجميل،
2: لا تجميل زيادة
0: تحسين،
2: التحسين والتجميل.
0: نعم.
2: لزيادة الجمال، هذا الأصل في المنع.
0: المنع
2: يعني والله مثلا واحدة خشمها ما فيه إشكالية، أنفها ما فيه إشكالية، بس وده والله كالممثلة الفلانية أو المطربة الفلانية أو الفلانية،
0: هذا لا يجوز.
2: هذا طبعا لا يجوز، لأنه يصبح من باب تغيير خلقي.
0: طب سيدي، إخفاء عيوب مثلا تجاعيد، مرات بكون
2: هذا تجاعيد والله هذه لا حرج فيها،
0: لا
2: لأنه
0: حرج فيها.
2: هذا رد الأمر إلى طبيعته.
0: نعم.
2: كويس.
0: نعم.
2: لكن إحنا نتحدث عن وضع طبيعي ما في أي إشكالية، الجميع متفق على أنه هذا ما شاء الله عليه. تيجي واحدة مثلا تغيره لأنها حابة يكون أنفها مثلا والله حواجبها أو عينها زي عين أو زي أنف فلانة من
0: نعم.
2: المشاهير أو غير ذلك.
0: نعم.
2: ولذلك أنا أقول يعني هذه الأمور جائزة. زراعة الشعر إذا كانت زي ما قلنا من شعر الإنسان نفسه فهي جائزة، لا حرج.
0: نعم بارك
2: فيها.
0: الله فيك.
2: لكن
0: سيدي،
2: الشعر صناعي لا،
0: لا يجوز.
2: لأن شعر غيره أيضا لا يجوز، لأنه منهي عنه.
0: هم عادة بيعملوا عملية زراعة الشعر انه
2: ياخذوا من
0: نفس الشعر، وبزرعه.
2: هذا لا حرج فيه ان شاء الله، الامر في الراس.
0: بارك الله فيك سيدي. بالنسبة لسؤال الاخ ايضا عن الاوقات التي يعني يستحب فيها الدعاء، او احرى ما يكون فيها الدعاء مقبولا.
2: النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الدعاء:
0: والسلام.
2: الدعاء هو العبادة.
0: نعم.
2: قال ربكم ادعوني
0: أستجب لكم.
2: فلذلك لابد للإنسان حقيقة أن لا يغفل عن الدعاء، فهو سلاح عظيم. والعلماء قالوا هناك موجبات لقبول الدعاء وشروط لقبول الدعاء لابد من مراعاتها، منها الأكل الحلال، ومنها يا سيدي اليقين، أن يدعو الإنسان وهو متيقن بالله سبحانه وتعالى، ومنها أن يعني التصدق قبلها، قبل الدعاء، ومنها يا سيدي ذكر الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها اختيار الوقت المناسب والمكان المناسب. هناك أزمان فاضلة وهناك أماكن فاضلة. يعني من يدعو في المسجد، أو يدعو في المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو المسجد الأقصى، كويس، هذه أماكن فاضلة يستحب فيها الدعاء. أوقات فاضلة زي السحر، قيام الليل، أدبار الصلوات، هذه كلها أوقات يعني ينبغي على الإنسان أن يعني يحاول قدر الإمكان أن يستغلها فيدعو الله ويرجى له فيها الإجابة. طبعا إن دعا ولم يستجب له فلا يقنط ولا يأس

0: ولا يستحسر ولا يتوقف عن الدعاء، فإن دعاء المسلم لا يذهب هدرا، إما أن يجيبه الله تعالى فيما طلب، وإما أن يدخر له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثله. فدعاءك أيها المسلم لا يذهب هدرا، ولكن الله سبحانه وتعالى يختار لك ما هو خير لك في دينك ودنياك.
1: نعم.
0: وآخرتك طبعا.
1: نعم سيدي، بالنسبة لسؤال الأخ حول يعني تدخل بعض أو تدخل أولياء الأمور أو الأهل من أهل الزوج أو الزوجة في أمور خاصة بالزوجين، وأحيانا هذه يعني تسبب مشاكل وأحيانا تؤدي إلى الطلاق.
0: نعم.
1: يعني ما حكم التدخل في الأمور الخاصة، وهل هناك حدود للأهل لتدخل في أمور الزوجين؟
0: أخي دكتور منصور، ما ذكره الأخ الفاضل من أن تدخل الأهل سواء كان أهل الزوجة أو أهل الزوج في حياة الزوجين له تأثير سلبي كبير، وقد يؤدي في بعض الحالات إلى الطلاق، وقد يؤدي إلى مشاكل لا حصر لها. نقول الكتمان سياج البيوت الآمنة، الكتمان سياج البيوت الآمنة، وكلما كانت المشاكل تحل في إطار البيت وفي إطار الزوجين كلما كانت آثارها يعني أقل بكثير. لكن بمجرد أن تخرج خارج البيت فتوقع كل شيء، وربما أدى ذلك إلى مشاكل كثيرة. والتدخل ترى نوعين، تدخل بطلب من الزوج أو الزوجة أو أحدهما، وتدخل آخر خارجي من قبل أهل الزوجة، من قبل والله أمها، أختها الكبيرة، صاحبتها، صديقتها، زميلتها. فبالتالي هذا التدخل في الغالب إنما يكون تدخلا سلبيا،
1: سلبيا،
0: ويؤدي إلى مشاكل لا حصر لها. فنقول نصيحة للزوجين، لا تخرجوا مشاكلكم خارج البيت إلا في حالات الضرورة والتي تعجز فيها عن حل الإشكالية. هذا أولا. ثانيا، إذا اضطررت إلى خراج هذه المشاكل خارج البيت، فاختار الإنسان الذي يتقي الله ويخاف الله وعنده علم وعنده خبرة وعنده حكمة، اللي يكون قادر على أنه يساعده، لأنه بعض النصائح قد تؤدي إلى مشاكل لا حصر
1: صحيح
0: لها.
1: والله يعني في هذا الخصوص فضيلتك، حدثني أحد الإخوة يعمل في مجال الإصلاح الأسري، وقال أنه يعني من خلال خبرته في هذا المجال، يعني من أهم الأسباب ومن أكثر الأسباب التي يعني كانت سببا في المشاكل بين الزوجين هي التدخل الأهل.
0: نعم صحيح. هذا نعم. كلام صحيح.
1: احنا وهناك أسباب أخرى طبعا،
0: احنا هذا
1: لكن
0: الكلام،
1: طال من هذه الأسباب. نعم. اللي يعني
0: وهذا السبب
1: الذي لمسها،
0: هذا السبب الرئيسي. نعم. ونشي هذا احنا نلمسه في من خلال عملنا.
1: نعم. في
0: نرى حقيقة كثير من المشاكل، كثير من الأزواج وكثير من الزوجات يشكو من هذا، أنه والله أهله متدخلين فينا، أهله والله يعني ما في صغيرة وكبيرة إلا يقولها لها لها، يقولها ينقلها إلى أهله.
1: نعم. إلى أهلي. نعم.
0: أو هي تنقل إلى أهلها، إلى أمه، إلى أخته، إلى يعني أسرته. وبالتالي هذا كله حقيقة يعني يؤدي إلى وجود مشاكل خلافات بين زوجين، وإذا كان هناك خلاف بسيط أخي دكتور منصور يكبر الخلاف وقد يؤدي. نعم. نعم. إلى ما لا تحمد عقبة.
1: نعم. سؤال الأخ فضيلة الدكتور حول التورق المنظم. أول شيء شو يعني التورق، حتى يعني يكون يعني مفهوما لدى الإخوة المستمعين، وأيضا هل التورق المنظم يعني على حد سؤاله يعني حلال؟
0: التورق، ما هو التورق بشكل عام؟ التورق هو أن يحتاج الإنسان إلى مال ولكن لا يجد وسيلة للحصول على هذا المال، يعني بدكاش، فهو يلجأ إلى شراء سلعة وبعد أن يتملكها ويحوزها يقوم ببيعها. هذا يسموه التورق.
1: نعم بشكل عام.
0: هذا بشكل عام، وهو نوعين، تورق منظم وتورق غير منظم. التورق المنظم اللي هو ذكرناه في المثال.
1: نعم.
0: يعني أنا والله بدي 1000 دينار أو 2000 دينار، بدي أسوي عملية، بدي أدفع قسط جامعة، علي دين ومش قادر ومش لاقي وين مصدر حلال أني أخذ منه فلوس دين يعني، فأضطر مثلا أروح أشتري جهاز معين، اشتري سياره، وبعد ما اتملكها واحوزها
1: بسموه التكييش، احنا بنقول بعض بالله
0: يعني قد نعم قد نعم صوره من صوره، فبشتري هذه السياره وبشتري هذا الجهاز عن طريق احد البنوك الاسلاميه وعن طريق احد النوافذ الاقتراضيه للتعامل بالمرابحه الاسلاميه، وبعد ما اتملكه واحوزه واقوم ببيعه، جوز ابيعه بخساره 100 200، لكن بالنهايه ابيعه بعد ما اتملكه. هذا يسموه تورق غير منظم.
1: نعم.
0: فتوى عندنا هذا يجوز للضروره اللي هو غير منظم.
1: نعم.
0: يعني أني أنا إذا ما لقيت أي هذا فما علي حرج أني ألجأ إلى هذا التورق لأسد هذه الضرورة اللي أنا بحاجتها. التورق المنظم اللي قاعد يصير الآن في بعض البنوك الإسلامية، أنه اللي هو أنه

0: يعني بعض البنوك تشتري أسهم معينة في بعض الجهات، بعض الشركات، ثم تبيعها لمين؟ للشخص،
1: للشخص اللي بده الفلوس.
0: آه. ثم تقوم هي بتوكيل منه ببيعها.
1: آه.
0: وهذا محل خلاف بين المعاصرين، منهم من أجازه ومنهم من لم يجز. بهذه الطريقة اللي ذكرتها أنا، أن البنك يقوم بكل شيء، هذا يسموه التورق المنظم. الفتوى عندنا عدم الجواز،
1: عدم الجواز.
0: أي نعم، الفتوى نعم. عندنا، وهو قال المجلس ومجموعة الفقه الإسلامي، لأنه هذا يعني كل يقوم بوين؟
1: داخل البنك.
0: ويعني طبعا بعض الهيئات الرقابة الشرعية أجازت ذلك، اللي هي الهيئات الرقابة الشرعية في البنوك التي فيها تورق منظم، لكن أنا أتحدث عن فتوى دائرة الإفتاء. لكن في صورة، لو أنا رحت الآن اشتريت هذه الأسهم وحستها أنا وخدتها، رحت تجارت فيها في سوق الأسهم، ما في أي حرج. أخذتها أنا وبعد ما تملكتها رحت بعتها أنا بطريقة الخاصة بدون ما أوكل البنك، أيضا هذا جائز.
1: جائز.
0: لكن اللي هو أنه البنك يقوم بكل هذه العملية، هذا يسمى تورق إيش؟ منظم. وهو عندنا الفتوى عندنا عدم جواز بهذه الطريقة.
1: نعم،
0: هذا ثلاث صور.
1: نعم، فهو الأخ السائل بدي يعرف، هل هو التورق المنظم هذا؟
0: التورق المنظم اللي ذكرته أنا، إنه هو البنك هو اللي يقوم بكل هذه الأشياء. شيء. هذا عندنا عدم جواز.
1: يعني لو اشترى لك مثلاً 1000 سهم وقال لك خذ هاي للشخص، يعني قال
0: أنا رحت 1000 سهم وخذتهم
1: وروح بيع،
0: رحت ورحت أنا بعتهم أو تجرت بيهم بالسوق، هذا ما في شيء.
1: ما في شيء.
0: لأنه مش منظم.
1: مش منظم.
0: سلعة واشتريتها واسمه. بينما إذا أنا اشتريت هذه الأسهم ثم وكلت البنك مباشرة، يعني أنا لا، شو القبض؟
1: يعني الإشكال في التوكيل سيدي؟
0: مش التوكيل. الإشكال إنه البنك يقوم بكل شيء.
1: بكل شيء.
0: وكان البنك أعطاني فلوس يعني.
1: نعم نعم.
0: فهمت صح. فيعني من باب الاحتياط الإنسان يبتعد عن مثل هذه الأمور. لكن زي ما قلت لك، المسألة خلافية بين المعاصرين. ما في عليها اتفاق. لكن أنا أتحدث وين عن الفتوى اللي عندنا بهذه الصورة اللي أنا شرحتها ووضحتها.
1: نعم. بارك الله فيكم. سيدي، بالنسبة للأخت تسأل عن هناك تطبيقات، يعني applications عبر الهاتف، بتنزلها على التليفون، وهي تطبيق للمشي، فأنت بتكون مشغل هذا التطبيق وبتمشي، فكل ما تمشي أكثر، كل ما يعني بعد فترة بتبدل هذا النقاط اللي أنت جمعتها بتبدلهم بفلوس، أو أنك مثلا بكوبونات تروح تشتري فيهم، أو خصومات من محلات معينة.
0: والله هو القاعدة الشرعية تقول الحكم على شيء فرع عن تصور. يعني أنا ما عنديش فكرة يعني شو طبيعة التطبيق، يعني ما اطلعت عليه ولا اطلعت على تفاصيله. ولكن في قضيتين. القضية الأولى أنه أحيانا بعض التطبيقات تكون صادرة عن بنوك ربوية، ولا أصلا يبتعد عن إنسان هذا الأمر.
1: هذا السؤال الثاني بس.
0: يبتعد عنه
1: إذا كان التطبيق بشكل عام.
0: إذا كان بشكل عام بدك تشوف شو طبيعة التطبيق وطبيعة الإعلانات الموجودة فيه، وما هي فائدة التطبيق، يعني ما هي فائدة المشي بالنسبة للتطبيق كما أنت ذكرت في السؤال. فهذا الأمر يعني لابد من الاطلاع على هذه الأمور، ولذلك ما أقدر أنا أفتي إلا لما أشوف التطبيق كامل بكل تفاصيله وبكل ما فيه من إعلانات وغيرها، ويعني شو الهدف منه وكيفية الكيفية الكاملة فيه.
1: يعني ولذلك هو ننصح هو التطبيق كما سألتها أنا، قالت هو التنزيل، إنه يعني إنه يكون فيه له أكثر عدد من مشغلين لهذا التطبيق وتشغيله، يعني هذا السؤال.
0: يعني صعب برضو كمان. أحيانا قد يكون في أحيانا قد تكون هناك مسألة صغيرة تقلب الحكم.
1: أكيد
0: يعني
1: طبعا.
0: مش شرط، يعني ممكن يكون البنود الموجودة كلها صحيحة لكن في بند مخالف،
1: صحيح.
0: فبالتالي يعني يصبح. لكن احنا نقول قضيتين، إذا كان مرتبط ببنك ربوي يعني الأصل أنه يبتعد الإنسان من باب الاحتياط، والقضية الثانية أن يتوقف الإنسان إلى أن يتأكد من خلو هذا التطبيق من أي شيء مخالف للشرع.
1: طب وإذا كان هي قالت إذا كان تابع يعني فرضا أنه ما في شيء مخالف التطبيق على فرض، وكان يتبع لمؤسسة الاتصالات كما قالت، في شيء يعني هي قالت أنه إما أن يكون مثلا هذا تابع لبنك، أو إذا كان تابع لمؤسسة الاتصالات تابع لبنك ربوي.
0: بنك يعني ربوي
1: صاحب المشغل لهذا التطبيق.
0: بنك ربوي نعرف لأنه هل هذا التطبيق فيه إعلانات لهذا البنك ترويج لأعماله المخالفة للشريعة أم لا؟ بدنا نفهم. القضية الثانية أنه شركة اتصالات يعني ما يعني ماذا تستفيد من هذا التطبيق؟ فهذا الأمر صعب نحكم عليه دكتور منصور إلا لما يعني نرى جميع تفاصيل التطبيق ونتأكد من خلوها من أي محظور شرعي.
1: نعم. بارك الله فيك فضيلة الدكتور. نأخذ اتصالات. نعم. لا، في عندنا سؤال سيدي بالنسبة لسؤال الأخ قبل أن نأخذ اتصالات. إذا سمحت. بالنسبة لموضوع هو سأل الأخ عن موضوع

0: الواسطات في
1: الوسط. نعم
0: التعيينات، انه ويعني الذي يتوسط والمتوسط له والمتوسط له
1: الشفاعة نوعين،
0: الشفاعة. نعم
1: الواسطة نوعين،
0: نعم
1: واسطة لإرجاع حق
0: نعم
1: بتحصيل حق، واسطة لأخذ حق. يعني أنت الآن إذا واسطتك هذه جاءت في وقتها من أجل أنه هذا الشخص المستحق لهذه الوظيفة والمنطبقة عليه الشروط يأخذ هذه الوظيفة، فهذا مأجور وهذه شفاعة حسنة، لأنك أنت الآن أعطيت الحق لصاحبه ومنعت شخص آخر من أخذ ما ليس له حق.
0: نعم.
1: أما إذا كانت الواسطة من أجل تحقيق أو عفوا من أجل تعيين شخص غير مستحق وهناك من هو أكثر استحقاقا منه، فهذا ظلم وأكل لأموال الناس بالباطل، ومن توسط في ذلك وهو يعلم فهو شريك في الإثم.
0: نعم.
1: ولذلك الإنسان لابد أن يتقي الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر، وأن لا يحمل نفسه شيئا من مزري أكل أموال الناس بالباطل وأخذ حقوقهم.
0: نعم. حكم عمل الولائم في العزاء،
1: الأصل
0: وخصوصا إذا كان في هناك تكلفة
1: نعم.
0: باهظة جدا كما
1: نعم.
0: قال الأخ، بعضهم يستدين لكي يقيم هذه الوليمة.
1: هذه ترى يعني ظاهرة عامة مزعجة ومحسنة، والأصل فيها أن يعمل الطعام لأهل المتوفى، أهل الخاصين، مش العشيرة كلها ولا كل اللي حاضرين على المقبرة.
0: نعم.
1: ولا أنه أنا
0: المتوفى هو الآن الذي يعني
1: العكس،
0: يكون العكس.
1: هو شوف، لا حرج لأهل المتوفى أن يعملوا، لكن يعملوا إيش لنوعين من الناس، يعملوا أنفسهم اللي هم مصابين
0: هذا
1: الذين
0: المصاب.
1: جاءتهم مصيبة
0: نعم.
1: الموت، ولمن يأتيهم من مناطق بعيدة. يعني
0: نعم.
1: يجيهم ناس من محافظات ثانية، اللي جاي من عقب، اللي جاي من المفرق، اللي جاي من أماكن بعيدة، وكويس لا حرج في أن يعملوا، لكن أن يعمل أهل المتوفى غداء للناس كلهم، كويس، وكل المعزومين تعالوا، واللي سووا 60 من سووا 70 من سووا 100 من سووا، واللي بعضهم قد يضطر إلى إنه الاستدانة، وبعضهم قد يلجأ إلى الربا، فليس هذا من الهدي النبوي في شيء، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا ينبغي ولا يجوز أصلا للناس أن يعني ينتقدوا أهل الميت إذا اقتصروا على الحد المطلوب، أو حتى إذا لم يكونوا قادرين على أن يعني يصنعوا طعاما.
0: نعم.
1: أما أن الإنسان يكلف نفسه فوق طاقتها ويستدين، وقد يستدين بعضهم بالربا، فهذا مما لم ينزل به الله سلطان.
0: نعم. نأخذ اتصالات الآن مستمعين الكرام. ألو ألو
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: الله يعطيك العافية وجزاك
0: الله
2: خير على
0: فيك.
2: البرنامج
0: بارك فيك
2: سيدي. عندي سؤالان، السؤال الأول يتعلق
0: نعم.
2: بالصلاة، والثاني بالصلاة.
0: نعم.
2: الآن بعض المصلين أصحاب الأعذار بيصلوا على الكراسي.
0: نعم.
2: لما بسجد بطير ايديه بالهواء، يعني الكف الايد بكون بالهواء وليس على الركبه، هل هذا جائز؟
0: نعم.
2: السؤال الثاني،
0: قصدك انت اللي بيصلي على الكرسي؟
2: نعم نعم.
0: طيب
2: بصلي
0: تمام
2: على الكرسي.
0: نعم
2: نعم، اللي بيصلي على الكرسي نفس السؤال، يعني يتبع السؤال هذا الاول. الان لما بسجد هل مطلوب منه انه يسجد حتى يصل لركبه والكرسي من الخلف يرتفع عن الارض؟ يعني ممكن يوقع عن الكرسي بهاي الطريقة؟ هاي السؤال الثاني. هذا جزء من السؤال الأول.
1: قصدك يسجد على الأرض
0: ولا لا بالهواء
1: لما يصل؟ أيوة.
2: السؤال الثاني، الآن لما المصلين اصطفوا خلف الإمام، الأصل خلف الإمام بعدين يمين ويسار الإمام، الآن بعض أصحاب الأعذار يصلوا أقصى يمين الصف. الآن إذا كان في فراغ بين المصلين اليمين الصف أصحاب الأعذار والمصلين خلف الإمام، هل من الضرور ان يلتحقوا بالصف، او لو تر يعني جلسوا مكانهم؟
0: نعم.
2: فيقوا مكانهم.
0: صحيح.
2: هل في يعني في مشكله بالصف بالنسبه للجماعه؟ احيانا الامام بصر لا لازم تيجوا مع الصف.
0: نعم.
2: ويتأذوا احيانا من المكيف اللي
0: لا وبعض يعني، وكمان هذا في ما يتعلق بهذا السؤال، بعض المساجد تثبت الكراسي على اليمين وعلى الشمال، واحيانا بكون في مثلا لا يصل الصف
1: أو
0: الى
1: أو
0: الى هؤلاء او بالخلف.
1: نعم.
0: نعم. فهذا
2: صحيح.
0: هذا السؤال اللي انت قصدك، مش هيك صح؟
2: نعم. نعم.
0: انه
2: نعم.
0: ما بكون في اتصال مع الامام،
2: مع الصف الاول،
0: مع الصف. نعم.
2: الصف الاول يعني الامام بيلزم احيانا لا تعالوا تحدوا بالصف الاول مره.
0: طيب.
2: الى اخره.
0: طيب
2: فبدنا توضيح، الله يجزيك الخير من فضيله الشيخ.
0: ماشي ماشي، ولا يهمك، بارك الله فيك، شكرا لاتصالك. اتصال اخير او اخر. الو
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
3: يعطيك العافيه شيخنا.
0: الله يعافيك ويبارك فيك
3: شيخنا. عندي سؤال وطلب اذا سمحت.
0: نعم تفضل.
3: السؤال، البسمله بصوره الفاتحه ايه صح؟
1: نعم
0: نعم.
3: وكلمه امين ايه، ولا بصير نقول مثلا ولا الضالين؟
1: نعم.
0: طيب تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: في إنه طلب سيدي.

0: اتفضل.
1: يا ريت تحطونا يا سيدنا تلاوات لفضيلة الشيخ سعود الشريم، وتكثرونا تلاوات شيخنا فضيلة الشيخ أحمد الحراسيس، والله يجزيكم الخير.
0: ولي يهمك سيدي، ان شاء الله ملاحظتك وصلت ان شاء الله، وبارك الله فيك، شكرا لاتصالك، حياكم الله اخي الكريم. اتصال اخر، الو.
2: السلام عليكم،
0: وعليكم السلام،
2: كيفك اخ منصور؟
0: الله يسلمك، حياك الله.
2: الله يسلمك. الله يسلمك. بدي استفسر بس عن عندنا بيت شقه ثلاث طوابق،
0: نعم،
2: ساكن انا واخواني فيها، ثلاث اخوان.
0: طيب.
2: بدي اعمر، يعني انا بساكن بالطابق الاولاني، بدي اعمر لابني جنبي بالضبط، يعني لزق مع الارض، وفي كراج جنبي للوالد الله يرحمه، كان صف
0: الله
2: فيها يعني.
0: يرحمه،
2: لا الله يسعدك
0: نعم.
2: تعيش. فبدي اعمر، فبدي اسال، يجوز؟ وفي حال صار ورثه اللي انا عمرته، يعني بنحسب معه ولا لحال ولا كيف؟ بس بدي اعرف شغله.
0: انتوا اخي الكريم، انتوا الورثة تم تقسيمها؟
2: لا ما تم تقسيم.
0: ما تقسمت. انت حكيت لي
2: بس
0: انت في بيت ثلاث طوابق، الوالدة يعني موجودة،
2: موجود
0: الله
2: الوالدة
0: يحفظها ان شاء
2: الله
0: الله،
2: يسلمك.
0: بس ما قسمت الورثة.
2: لا ما قسمنا الورثة، وإلي أخ عمر، يعني رفع شوامع شمعات وعمر غرفتين لابنه، يعني
0: طب
2: فأنا
0: شوف،
2: بدي أعرف.
0: هو عادة هذا السؤال يعني بيكون في اتفاق بينكم اعتقد، وتم
2: صحيح
0: تقسيم الورثة حتى ما يصير لا سمح الله فيه
3: خلافات.
0: يعني خلافات، ولكن ان شاء الله يعني فضيلة الدكتور ممكن يعطيك يعني يجيبك عن هذا السؤال. لا،
2: ماشي،
0: لكن
2: بس
0: هذا جواب عام يعني.
3: صحيح
2: اه
0: نعم.
2: بس اخ منصور، هو ما يعني ما استشرنا، اخوي اللي عمر ما استشرنا، فانا نفس الشيء ما اعتقد اني راح استشير، وبدي اعمر. بس في حال صار ورثه، البيوت هاي بتنحسب ولا ما بتنحسب؟
0: طيب ان شاء الله نجيبك ان شاء الله،
2: ماشي،
0: شكرا
2: شكرا
0: لاتصالك، شكرا.
2: يا هلا.
0: نكتفي بهذا القدر من الأسئلة فضيلتك. بالنسبة لسؤال الأخ، البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، هل هي جزء من الفاتحة؟
3: نعم، البسملة آية من الفاتحة.
0: آية من الفاتحة.
3: والآن افتح المصحف تجد أول آية هي بسم
0: بسم
3: الله
0: الله
3: الرحمن
0: الرحمن
3: الرحيم،
0: الرحيم.
3: ولذلك يجب أن تقرأ في الصلاة الفاتحة.
0: طب هناك بعض
3: عندنا
0: يعني المشايخ أو بعض الأئمة لا يجهر، لا نسمع منهم
3: لا،
0: البسملة.
3: قضية الجهر قضية ثانية.
0: قضية ثانية.
3: هو الآن هل يسر فيها، يسر فيها أم يجهر؟ عندنا هي جزء من الفاتحة، والإمام يجهر فيها.
0: نعم.
3: لكن عند بعض العلماء هي جزء من الفاتحة ولكن لا يجهر فيها في الصلاة اللي هي
0: الجهرية. نعم.
3: ولكنه يقولها بسره.
0: بسره. طيب
3: نعم.
0: سيدي، بالنسبة أيضا سؤال الثاني،
3: آمين
0: آمين، هل
3: آمين
0: هي
3: سنة للإمام والمأموم،
0: هي ليست
3: ولكنها
0: آية،
3: ليست من الفاتحة.
0: ليست.
3: أي نعم.
0: طيب هو كان
3: في عندنا الشاب اللي عن صراع الكراسي.
0: والله سيدي انا هذا السؤال بصراحة، صلاة الكرسي سيدي، من يصلي على الكرسي كيف يسجد؟ يعني انا بدي يكون سؤالي عام حول هذه المسألة،
3: نعم.
0: لأنه قال انه بكون أداب الهوى، يعني كيف يسجد هو قاعد على الكرسي؟
3: هو الآن في نوعين من الناس الذين يصلون على الكراسي، منهم من يكون قادرا على السجود العادي، يعني عنده مشكلة بالوقوف ما عنده مشكلة بالسجود، هذا بده يسجد سجود عادي.
0: والركوع والسجود أول شيء
3: أبدا.
0: نعم.
3: القاعدة أن الركن الذي يستطيع الإنسان أن يأتي به لابد أن يأتي به، إذا ما أتى به صلاته باطلة. يعني مثلا واحد عنده مشكلة بالسجود ما يقدر يسجد السجود العادي، ولكن ما عنده مشكلة بالوقوف، هنا الوقوف في صلاة الفرض أصبح ركنا واجبا عليه، وإذا لم يقف صلاته باطلة. لكن هو الآن عنده مشكلة بالسجود، ينحني إذا كان قادر أنه، طبعا الجواز وين؟ أنه يصل إلى حد الركوع، يعني مثلا يقول هكذا الركوع.
0: نعم.
3: على وإلى حد الأفضلية أنه إذا كان يستطيع أن يصل إلى مكان سجوده.
0: السجود.
3: أيهما كان قادرا عليه، أقل الواجب اللي هو حد الركوع. ما بعد الركوع هذا على الاستحباب إن كان قادرا عليه. بالنسبة إلى يديه الأفضل يحطه وين؟ على ركبتيه.
0: على ركبتيه.
3: ما لو حط بالهواء هذا لا يبطل الصلاة. الصلاة من حيث الصحة صحيحة.
0: نعم. طيب سيدي، هسه انت قلت،
3: لكن برضه في المقابل ننصح الاخوان الذين يصلون على الكراسي انه لا تلجا الى الصلاه على الكراسي الا اذا فعلا كنت انت غير قادر.
0: هو احيانا بتكون المشكله بالوقوف يعني هو يستطيع ان يكبر ويجلس ويكمل جالسا على الارض.
3: القضية اللي هي أنا أقولها بصراحة، أنه زي ما قلنا

0: الركن اللي قادر تجيبه لازم تجيبه،
1: لازم
0: اللي
1: تجيبه.
0: قادر تجيبه. لكن الركن اللي مش قادر تجيبه أو إنك إذا جبته تلحقك مشقة عظيمة وعالية،
1: نعم.
0: يعني يعفى عنه.
1: طيب
0: إن شاء الله.
1: سيدي، بالنسبة لمن يصلي على كرسي ويكون بعيدا عن الصف، يعني لا يكون موالي أو يسموها
0: التواصل
1: مع الإمام،
0: هو هذه المسألة أخي دكتور منصور تعتمد على أكثر من إطار. إطار الأول أنه هل المصلين محددين ولا لا؟ يعني إحنا هل الناس اللي صلوا بهالمسجد معروفين؟
1: كل هم
0: ولا هذا المسجد مسجد مطروق وأنه ممكن بأي لحظة يجي ناس؟ إذا كان المسجد مسجد مطروق وكويس وممكن الصف يتعبى بأي لحظة على السريع، ما في إشكالية يكونوا موجودين وين؟ على الأطراف، لأنه هو هذا الأصل.
1: نعم.
0: كويس. لكن إذا كان هالمسجد معروفين اللي صلوا فيه 6 7 8 زي بعض قرى مساجد القرى عفوا أو المساجد البعيدة، فالأصل أنه يكون متصل وين؟ بالصف. لكن على كل الحالات صلاة صحيحة.
1: الصلاة صحيحة.
0: الصلاة صحيحة.
1: نعم. إذن لا عذر للإمام أنه يقول لهم قربوا أو أنه يوقف الصلاة حتى
0: هذا في مسألة أنه قربوا ينظر فيه هل في ذلك مشقة عليهم إذا كانوا كبار بالسن أم لا. إذا ما كان في مشقة فالأصل أنهم يتصلوا مع الصف.
1: طيب السؤال الأخير سيدي، هو الأخ يقول أنه هو ساكن في بيت وهذه البيت تركة لكنهم لم يقسموا التركة 3 طوابق، وهو بده يعمر في جزء من البيت، يعني هل أنه إذا صار تركة هل يحسب هذا من التركة أم
0: هو الأصل أنه لا يجوز له أن يتصرف في أي جزء من التركة إلا بموافقة جميع التركة جميع الورثة.
1: طبعا.
0: ليش؟ لأنه الآن الورثة حقهم في جميع الأرض وجميع البيوت أبدا إلا إذا صار فيه قسمة شرعية رضائية بينهم، كل واحد عرف وين مكانه. في مسألة الأخ صعب الآن أني أحكم أو أعطي حكم، لأنه لا بد من سماع جميع الأطراف وأن نشوف الأمر على واقع الحال.
1: نعم.
0: لكن في مسألة أخرى، الأرض والبناء كله من أول لآخر وسطح البناء كله مشترك الآن
1: مشترك.
0: لأنه لم يتم فرزه إلى الآن.
1: نعم. بارك الله فيكم. نشكركم مستمعينا الكرام على متابعتكم، الإخوة والأخوات الذين اتصلوا معنا وشاركونا. شكرا لكم فضيلة الدكتور محمد البلاوني مفتي محافظة البلقاء، حياكم الله يا سيدي. وأشكر كذلك الزملاء سعد الدبوبي من الهندسة الإذاعية، نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، والزميلة أماني الكعابنة من الإعداد والتنسيق. كان معكم الدكتور منصور العمري، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: فتاوى على الهواء.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: تعرف من كانت الثانية على المملكة بالسنة الماضية؟ الطالبة إيمان العقرباوي من مدارس أكاديمية راف، المكان اللي بيرفع الراس وبيصنع الفرق. راف مش مجرد مدرسة، هي بيئة تعليمية وتربوية متكاملة تجمع بين التفوق الأكاديمي وغنى القيم واهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. المقاعد محدودة. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين، بعد إشارة المعلومات الجنائية. مدارس أكاديمية راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
3: شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف

مركزي أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن مكيفات جريت. اختيارك الذكي لكل المشاريع، قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت متوفرة بأحجام وأشكال وألوان.

0: 92702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق. عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية. جودة عالمية، تصاميم عصرية، وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12342 أو 0739-54-539. حقائب فيرتكس وبراود، من العلبي للحقائب.
1: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب راح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
2: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
3: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء. نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي. إيمان، علم، إبداع.
4: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
5: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية. هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين. أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية التزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه. صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق. حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم. خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
6: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-5 523 23.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079 13 69 192.
2: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
3: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
2: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
3: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
2: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
3: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
2: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
4: مشاوي الليل، 4 فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
5: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي، جبل الحديد، 0790 38 36 78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا. قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل، شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعة الفيصل. 06 400 33 44. ماكسز، 100% جودة، خدمة وثقة.
6: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
7: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
8: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795 90 60 67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
5: البحر لا يصل إلى عمان، لكن يمكن لقطعة منه أن تصل إلى مائدتك. في زمن هاتن فيش ماركت لا نقدم المأكولات البحرية فحسب، بل نقدم رحلة تبدأ من البحر وتنتهي بلقمة لا تنسى. من الأطباق العالمية إلى الوصفات المحلية، ومن اللهب إلى الفحم، كل تفصيل صمم ليحترم الطعم الحقيقي. زمن هاتن فيش ماركت، عندما يلتقي البحر بفن الطهي. زورونا في شارع المدينة المنورة وتواصلوا معنا على الرقم 06 55 600 66.
9: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ: فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: أهلا وسهلا فيكم اليوم وبنرحب بالشيف كرم. شيف شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق، أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه، يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي أوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية،
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
3: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتأتيكم على موجة اف ام 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وحتى ترث الأرض ومن عليها، وأنت خير الوارثين يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، أحييكم مجددا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة، وأرحب بكم عبر برامجنا لهذا اليوم الثلاثاء 28 من شهر تموز لعام 2026، 13 من صفر لعام 1448 للهجرة. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شافيته وعافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عيبا إلا سترته، ولا غائبا إلا بالسلامة إلى أهله رددته. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وإن ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار تصلي على سيدنا محمد، يصلي رب العرش عشرا على عبد يصلي على سيدنا محمد، وفي 100 يصلي الله 1000، فعجلوا بالصلاة على سيدنا محمد، بها يسر وتفريج لكرب لمن أهدى الصلاة على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تشافينا، وسلم عليه سلاما يداوينا، صل عليه صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى بوجهه الغمام صلى الله عليه وسلم. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، واحفظه من كل سوء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بأردننا خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد به غير ذلك فأشغله بنفسه، ورد كيده إلى نحره، وخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات برحمة منك يا أرحم الراحمين. هذه أجمل تحية من زملاء فريق العمل، الزميل سعد الدبوبي، من الهندسة الإذاعية الإشراف العام الزميل الدكتور معارك حياصات، وهذه تحية مني محدثكم زايد نواف الدويري. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، لتقديم الختمة القرآنية المنبثقة من مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة، فإلى هناك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين.

0: كنا معكم أيها الإخوة والأخوات في بث حي ومباشر من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، حيث نقلنا الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة والأخوات مع برنامج المرأة والمجتمع، وتقدمه الدكتورة حسنة عنابه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في برنامج المرأة والمجتمع، والذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم وقناة تدعو التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. نتحدث في حلقتنا لهذا اليوم عن أسلوب من بعد، وهو أسلوب من أساليب القرآن المتشابهات والذي ورد وانتشر في المصحف الشريف. للحديث عن هذا الموضوع يسرنا ويشرفنا أن نرحب بضيفة حلقتنا لهذا اليوم الدكتورة خلود الأطرش للحديث عن هذا الموضوع وبالغ الأهمية. حياكم الله دكتورة ضيفة على هذا البرنامج.
2: أهلا بكم وسهلا.
1: حياكم الله. دكتورة، تحدثنا في الحلقة الماضية عن أسلوب من قبل، وتحدثنا عن الضوابط المعتبرة لهذا الأسلوب. اليوم نتحدث عن أسلوب من بعد، وهو أسلوب من أساليب المتشابهات في القرآن الكريم. المقصود بهذا الأسلوب؟
2: نقول بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي جعلنا خادمين لرسالة سيد العالمين سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أسلوب من بعد هو نقول أسلوب قرآني في الحوار متكرر بالقرآن. تكراره قد يكون محصورا، لكنه يظهر جليا وواضحا في بعض المتشابهات. مثال ما ورد في سورة البقرة، وقالت ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم. هذا الموضع الأول. وجاء في آية 120. في الآية 145، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. هكذا هي، إذن هو يظهر في القرآن الكريم في المتأخر من الشبيهة. في المتأخر من الشبيهة، سواء كانت ثنائية أو ثلاثية، وعلى الأغلب بيكون ثنائي على الأغلب.
1: جميل. هذا الأسلوب له ضوابط معتبرة، وكيف يمكن تمييزه بالقرآن الكريم؟
2: لابد أنه ليس كل مقطع من بعد أعتبره يندرج تحت هذا الأسلوب، لابد أن له ضوابط حتى أدرجه تحت هذا الأسلوب. أهم ضوابطه كسر الدال، وهذا من جره، من بعدي فهي مجرورة. واحد. اثنين، هو يأتي بالمتأخر بالشبيهة سواء ثنائية أو ثلاثية، ولا يأتي بالموضع الأول لها. تمام. فهنا بضبط أنه لابد أو أن يكون شبيهات، أي أنه لا ينطبق الحال على جميع ما ورد في القرآن. لا، لابد تكون شبيهة مكررة مرتين أو ثلاث، هو يظهر في الثاني أو الثالث لها. وعلى الأغلب الثاني، يعني الثالث نادرا كما سيتبين لدينا بإذن الله. إذن هو محصور.
1: إذن هو يعني الضابط المعتبر، لا نريد أن نوجد مقارنة، يعني لما تحدثنا عن أسلوب من قبل ذكرنا أن هناك ثلاث ضوابط. يعني نستطيع أن نقول أن أسلوب

0: بعد له ضابط واحد فقط؟
1: له ضابط ألا وهو من بعد أكيد
0: نعم
1: مكسورة،
0: نعم
1: الثاني أن يأتي بالثاني أو الثالث
0: نعم
1: من الشبيهة. من الشبيهة، عندما أقول من الشبيهة أي يخرج منها كل ما لم يتشابه في القرآن،
0: جميل تمام
1: هكذا.
0: تمام
1: فإذا ويندرج تحته 24.
0: جميل تمام. نسبة انتشار هذا الأسلوب في القرآن الكريم
1: نادرا، يعني
0: نادر.
1: عندما نقول 48 موضعا إذا هو نادرا،
0: نعم.
1: لأن القرآن عظيم وكثيف، فهو
0: صحيح.
1: نادر يعني ومحصور، نستطيع أن نحصل عليها من الكتاب
0: نعم
1: محددة يعني.
0: تمام. نريد أن نتحدث عن الصور التي يظهر فيها هذا الأسلوب في القرآن الكريم.
1: الآن هذه الصور ثلاث صور، إحنا دائما يعني أجعلها تحت هذه البنود. أول شيء يكون إما يظهر بنفس الصورة، يعني هناك صور بالقرآن مثل الأعراف، مثل ما ورد أيضا في البقرة قبل قليل، أيضا مثل ما ورد في التوبة. في التوبة بقوله تعالى ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. الثاني في هذه طبعا اللي قرأتها في 15 الآية 27، ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء. فانظري الدقة يعني والروعة في هذا الحوار. أيضا ما جاء في الأعراف، ولو أن أهل القرى جاءت في الآيات من 96 إلى 98، أفأمن أهل القرى ولو أو أمن أهل القرى، هذه بعدها تماما سبحان الله في آية 100 جاءت أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها. هكذا بضبط جيدا أن من بعد أهلها. قد يعتقد القارئ أن هذا سهل وملاحظته، في الحقيقة أنا لم أضبط فقط هكذا، أنا بضبط ما بعد المئة أيضا، لأنه ما بعد المئة جاءت تلك القرى نقص عليك من أنبائها. فعندما أضبط من بعد مباشرة بعد الأهلها ما بعكس ترتيب الآيات، ولذلك هو أطلقت على هذا المنهاج لضبط ضبط المتشابهات وترتيب الآيات، يساعد على أن نميز ما الآية التي تسبق الثانية وهكذا.
0: جميل.
1: أيضا في مثال الأنفال، مثال الأنفال كم يشكل على الحفظة في الثلاث آيات الأخيرات.
0: صحيح.
1: نعم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا نعم. بأموالهم وأنفسهم، تمام، نلاحظ الأخيرة الآية الأخيرة طبعا هم امتدوا من نقول 72 ل 74، الأخيرة اللي جاءت بنهاية الأنفال جاءت والذين آمنوا من بعد، يعني جاءت من بعده، وهذه لم تندرج تحت بعدي.
0: نعم.
1: أيوة، يعني
0: جاءت بالحركة المضمومة
1: وهي انفرادة، وكأنها سبحان الله جاءت يعني لتوضح هؤلاء الفئة جاءوا ب يعني نقول قرون أو هكذا يعني بأجيال، فهي والذين آمنوا من بعده.
0: نعم.
1: تمام، وهاجروا وجاهدوا معكم. فنلاحظ الإبداع، يعني أنه جاء هذا الأسلوب بضم الدال هو منفرد، ودائما إحنا تعودنا سبحان الله بالقرآن حتى بالقراءات العشر تجدي لكل قارئ انفرادات.
0: صح
1: صح؟
0: نعم.
1: سبحان الله القرآن هكذا، يعني لكل أسلوب تجدي في إلا تلاقي انفراده.
0: نعم.
1: مثل من قبله إحنا قلنا في ضم اللام.
0: نعم.
1: هناك واحدة بكسر اللام.
0: جميل.
1: من قبلي يعني. نعم. جاءت، فهذه نفس الشيء يعني.
0: نعم.
1: سبحان.
0: نعم.
1: الله، هذه الصورة الأولى إذن بنفس الصورة، بنفس الصورة تظهر.
0: نعم.
1: إذن الصورة الأولى أن تكون بنفس الصورة،
0: يعني الأسلوب يكون في نفس الصورة.
1: نعم.
0: نعم.
1: موضعين أو كما في الأعراف يعني نحكي أنه ثلاث.
0: نعم.
1: في الصورة
0: وعاود تكرار الأسلوب مرة واحدة يكون.
1: أيوة لم يتكرر كما من قبل.
0: نعم.
1: من قبل إحنا أخذنا في البقرة.
0: جميل.
1: أخذنا في غافر.
0: صح.
1: إنه تكرر في نفس الصورة.
0: نعم.
1: هنا كما نلاحظ

0: لاحظ أنه لم يتكرر بنفس
1: جميل.
0: الصورة، يعني كما
1: إلا
0: نلاحظ
1: ورد
0: من
1: مرة
0: الأمثلة.
1: واحدة.
0: نعم،
1: نعم.
0: الآن في الصورة الثانية يرد بين الموازين، ونحن أصبح الآن لدى السامع فكرة ما معنى الميزان في
1: نعم.
0: القرآن الكريم، أي تكون بالنصف الأول والثاني شبيهة، وبالرغم من ذلك يظهر فيها هذا الأسلوب
1: نعم.
0: من ضمنها بقوله تعالى في النحل في آية 70: لكي لا يعلم بعد علم شيئا. لكي لا يعلم بعد علم شيئا، هذه وردت بالحج،
1: نعم،
0: ميزانها في الحج في آية 5: لكي لا يعلم من بعد علم
1: شيئا.
0: شيئا.
1: نعم.
0: شايف الإبداع؟ أيضا ورد بالموازين بين ما ورد في هود وفصلت، وكم يعني إحنا لو قرأنا الآيات نجد كم هي دقيقة دقيقة وتحتاج إلى ضبط فعلا، سبحان الله. انظري في هنا في هود: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. في فصلت وكأنها عطفت عليها، سبحان الله، فصلت في آخر القرآن: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته. فإذا أنا ضبطت وتأكدت تحت هذا الأسلوب العظيم كيف أفرق بين الاثنتين بالرغم من دقتهما وتطابقهما. الآن في يونس، في يونس وفي سورة أيضا لقمان، في سورة عفوا القصص، بقوله تعالى في يونس: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات. ميزانها جاء في سورة القصص، جاءت: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. انظري كيف التعبير، يعني سبحان الله، يعني وكأنها عطفت عليها ولكن متباعدة في القرآن الكريم. آخر سورة أن يرد بين سور القرآن الكريم. عندما أقول سور، إذن إما تكون وردت متتالية بالقرآن أو غير متتالية أو تكون ثلاثية، لأن الثلاثي لا يعني لا يكون ميزان. تمام؟ تمام. الآن هذا نادرا، هذا نادرا، ومثل قوله تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. وردت في النساء ووردت في المائدة موضعين. تمام؟ في المائدة ورد الأول بانفصال من بعد، لا يوجد فيها، جاءت نفس الشيء يحرفون في آية 13: يحرفون الكلمة عن مواضعه. الثالث ظهر فيها: يحرفون الكلمة من بعد مواضعه.
1: جميل.
0: تمام، هذا وين؟ في واحنا بنقول النساء والمائدة. الآن أيضا قد احنا قلنا ثلاثي وثنائي، هناك أيضا يظهر، قد يكون ثلاثي ويظهر بالثاني. احنا قبل قليل احنا قلنا يظهر بالمتأخر من الشبيهة. تمام، الآن في الثلاثي بالذات قد يرد بالثاني دون الثالث، وهذا ورد في موضع وحيد، ألا وهو: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم في البقرة، جاء بالثاني في البقرة: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك. أين الموضع الثالث؟ ورد في الرعد: ولئن اتبعت، وكذلك أنزلناه حكما عربيا، ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم، من غير من بعد. انظري كيف سبحان الله جاءت يعني الدقة في وصف هذا الأسلوب ومساعدته للمريدين لحفظه.
1: يعني نستطيع أن نقول أن سورة من بعد يعني احتوت الحركات بعد وبعد وبعد،
0: بعد منفردة،
1: بعد منفردة فقط، متكرر بعد
0: جاءت من بعدي.
1: نعم.
0: كلها من بعد،
1: من بعدي.
0: لا يوجد من بعده.
1: نعم.
0: يعني

0: لكن إذا كانت بعدة بدون من.
1: أيوة
0: هذا
1: أيوة
0: نعم.
1: أيوة
0: جميل.
1: بدون من. فهي سبحان الله، يعني إحنا كما تعودنا على جماليات كتاب الله.
0: وهذا ضبط الحفظ للكثير
1: طبعا من هو أساسا منهاج للتحفيظ هو.
0: جميل.
1: وهو سبحان الله يعني يثبت روائع أن هذا القرآن فعلا لم يتغير ومن عند الله.
0: طيب نريد أن نبين الأساليب التي تتداخل مع هذا الأسلوب.
1: أيوة الآن هناك سبحان الله دقة في هذا المجال، ألا وهو يميزه ويضبطه عن من قبل. ألا وهو الأسلوب العظيم التعمق المعنوي. التعمق المعنوي كيف؟ سبحان الله المتأمل في هذه الآيات يجد هناك زيادة. إحنا اتفقنا التعمق المعنوي التدرجي بالحدث من أوله لآخره، أو زيادة في المعنى أو المبنى. تمام؟
0: جميل.
1: الآن نلاحظ أن هناك في زيادة بالصفة بوصفها. لو قلت الآن لو أنت حبيتي تحذري من شيء، تحذري ابنك من شيء، تقولي لا تفعل ذلك، تفعل هذا بعد ذلك، بعدين التحذير الثاني بتقول من بعد هاي المرة هكذا. هلأ لو تأملنا جيدا بالوصف العظيم نجد أنه ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي، هذا الأول، بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الثاني ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. الظلم كما سنتطرق لجماليات ذكره متأخرا فيه زيادة في التعدي، وهذا واضح جدا. أذكركم في آيات الطلاق، في آيات الطلاق جاءت أكثر ذكر تلك آيات الله ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون، بينما في آية الصيام كان كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، وليس يعني سبحان الله جاءت هنا هذه تشرح عن الظلم. أيوة ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. فجاء أي شيء في تعدي لحدود الله يذكر معه الظلم.
0: جميل.
1: فنلاحظ من بعد تأخذ ذلك. نأخذ مثال آخر في كما ورد في الكهف، في آخر سورة الكهف، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. أين ذكر المددة والسبعة أبحر؟ أين ذكرت؟ في لقمان جاءت والبحر يمده من بعده سبعة أبحر.
0: ما نفذت كلمات الله.
1: فهي سبحان الله تجدي دقة يعني في الزيادة بخلاف من قبل. إحنا قلنا من قبل لا يظهر فيها كان اللف والنشر.
0: نعم.
1: اللف والنشر. وكأنه تأكيد.
0: جميل. إذن يعني أنا نريد أن نحصر التشابه الآن، يعني هل يوجد تشابه؟
1: يعني نعم. وجد تشابه بين من قبل ومن بعد، كلاهما يريدان بالمتأخر من الشبيهة.
0: جميل.
1: فمن قبل يفصل في الموضع الأول ويجمل بالثاني، وهذا لف ونشر. الآن هنا يؤكد، فيه تأكيد لما ذكر سابقا.
0: هذا وجه التشابه.
1: أيوة ولكن يعني نعم، وجه التشابه أن يريداني بالثاني، وأنا ذكرت الفرق يعني سبقت.
0: نعم.
1: دكتورة.
0: جميل.
1: ذكرت الفروق بينهم يعني. فإذا إحنا يعني في صدد تعلم نسق قرآني متكرر.
0: جميل.
1: يفيد جدا تعلمه. نعم. في أساليب الضبط.
0: كيف تم اكتشاف هذه يعني العلاقات دكتورة؟
1: هو هو يعني لا نقول لا نزكي على الله أعمالنا، أول شيء.

0: ثاني شيء، لا يأتي في القرآن الكريم شيء بالصدفة، ولكل مجتهد نصيب.
1: جميل.
0: وأمرنا أن نتدارس، أفلا يتدبرون القرآن؟ يعني نقول مشوار 10 سنوات، آخر سنة تخيلي، يعني أنا كنت أعلم وبدأت ألاحظ هذا النسق عندما صممت برنامج إلكتروني يحتوي المتشابهات، فعندما كنت ألون تظهر الفروقات وبدأت أصنفها. فسألت نفسي كثيرا، هل ممكن أن يكون هذا علم ينفع الأمة؟ إلى أن يعني أقول تفضل المولى عز وجل، إلى أن رأيت رؤية عظيمة في رسولنا صلى الله عليه وسلم، هي عظيمة جدا لا أستطيع وصفها هكذا، لكن من المولى علي بهذه الرؤية العظيمة التي أعتز بها وأجدها نصب عيني، أن هذه أمانة يجب أن أبلغها. أنا هكذا فهمت، وسبحان الله، هي كانت شرفني المولى برؤية وجهه الشريف، استطعت بعدها، بعد هذه الرؤية فقط، استطعت أن أصف هذه العلاقات. أنا رأيي، أنا شفت العلاقات، أنا قادرة أميز إنها متكررة، لم أستطع أن أصفها. لم أستطع. شو هذا بيدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع، يعني نقول أوتي جوامع الكلم، وأنه أنه يعني أي علم يفيد الأمة ويكون مضبوط، لابد أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم عرض عليه ويعرفه.
1: جميل جدا.
0: يعني سبحان الله، لم أستطع، سبحان الله، بعدها لم أدري كيف يسر لي أن أصفها هكذا. وكان الاعتراض من الدكاترة الله يكرمهم، يعني نسأل المولى لهم كل الأجر اللي يناقشوني يعني بالرسالة، هي سبحان الله، لماذا اخترت أسلوب؟ أنا قلتها بالبداية، هو احترت كثيرا، كلام الله حوار، هو يحاورنا، يحاور العقول، يقنعها، فكيف أنسب هذه العلاقات؟ هل أقول علاقة؟ فوجدت أن أنسب شيء أن أقول أسلوب، ونسبته للقرآن لأنه حاشا أن ينسب لبشر.
1: جميل.
0: هذا بقول أساليب القرآن العظيم في محاورتي للعقل السليم.
1: جميل.
0: لضبط المتشابهات وترتيب الآيات.
1: نعم.
0: وهذا ما أضافه
1: في يعني دقيقة تلخيص لهذا الأسلوب. يعني
0: من بعد، هو إذن أسلوب متكرر يرد فيه الشبيهة الثنائية، أو قد تكون ثلاثية وهي نادرة.
1: نعم.
0: على الأغلب ثنائي، يأتي بالموضع المتأخر من الشبيهة.
1: نعم.
0: وهو يفيد التأكيد، وقد ويتداخل معه أسلوب القرآن العظيم، التعمق المعنوي محصور وليس كثير الانتشار في.
1: جميل.
0: 24 موضع.
1: نعم.
0: يعني ونسأل المولى عز وجل أن يفيد الأمة، نسأل المولى عز وجل أنه ينفع فيها.
1: يعني وأعتقد أنه هذا الموضوع أيضا له أهمية كبيرة في ممن يقبلون على حفظ كتاب.
0: أكيد. هو سبحان الله أيضا دكتورة،
1: دراسة هذه الأساليب وهذا.
0: نعم.
1: الكتاب الذي تم تأليفه من قبلكم.
0: هلأ دكتورة، هو متى تظهر هذه الأهمية؟ إحنا بالعادة هذه الدورة نعرف، هذا كله تعريف.
1: نعم.
0: دكتورة، هذا كله. جميل. تعريف، هذا تعريف فقط. الآن لما نبدأ نشرح السور، يعني يظهر
1: جمالية
0: يعني بإذن الله. جميل. وخاصة الفصل والوصل، إحنا الآن إحنا منقول بسم الله في هذه الأساليب العظيمة.
1: رائع
0: جدا. وقبل قليل قلنا ولو جئنا بمثله مددا.
1: نشكر يعني حضورك دكتورة معنا على
0: يكرمك.
1: هذه الإيضاحات، ونتطلع إلى استضافة أخرى معكم إن شاء الله.
0: إن شاء الله. الله ينفع
1: فيكم. بهذا متابعين الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، نشكر فريق العمل الذي رافقنا، وإلى لقاء قريب يتجدد معكم. السلام عليكم.

0: ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى برنامج المرأة والمجتمع، وقدمته الدكتورة

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد رحمه الله تعالى.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حب

0: بنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
1: تعرف من كانت الثانية على المملكة بالسنة الماضية؟ الطالبة إيمان العقرباوي من مدارس أكاديمية راف، المكان اللي بيرفع الراس وبيصنع الفرق. راف مش مجرد مدرسة، هي بيئة تعليمية وتربوية متكاملة تجمع بين التفوق الأكاديمي وغنى القيم واهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. المقاعد محدودة. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين، بعد إشارة المعلومات الجنائية. مدارس أكاديمية راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
2: شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت، متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500.
3: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان، المقابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني، 079-56-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
4: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
5: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
6: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
7: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية. جودة عالمية، تصميم عصرية، وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12

0: 2-2-3-4-2 أو 0739-54-53-9. حقائب فيرتكس وبراود من العلبي للحقائب. أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه. صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق. حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم. خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795546438. أفلح من زكاها. البحر لا يصل إلى عمان، لكن يمكن لقطعة منه أن تصل إلى مائدتك. في زمن هاتم فيش ماركت لا نقدم المأكولات البحرية فحسب، بل نقدم رحلة تبدأ من البحر وتنتهي بلقمة لا تنسى. من الأطباق العالمية إلى الوصفات المحلية، ومن اللهب إلى الفحم، كل تفصيل صمم ليحترم الطعم الحقيقي. زمن هاتم فيش ماركت، عندما يلتقي البحر بفن الطهي. زورونا في شارع المدينة المنورة وتواصلوا معنا على الرقم 06-55-600-66.
1: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23. هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 06-510-40-80.

عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.

0: لو مشينا للمطبخ عغدل التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
3: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة. خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
4: قديمين، ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
5: كل عظامي بتوجعني،
6: هاي وصفة طبية وسلامتك.
5: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
6: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
5: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
1: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
7: هاتف رقم 037-1010-25.
4: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين اطلبه. لحمتهم بلدية لانها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
8: فعلا اطيب منسف باكله.
4: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
9: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
7: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
10: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
11: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
4: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-38-76. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
12: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
13: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن.

0: خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ خليفة دطنجي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ خليفة الاطنيجي.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم، وكل أمر مستقر. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة فما تغني النذر، فتول عنهم، يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر.

نكفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

درب محتضر. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.

ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر.

شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر.

0: إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: تعرف من كانت الثانية على المملكة بالسنة الماضية الطالبة

0: إيمان العقرباوي من مدارس أكاديمية راف، المكان اللي بيرفع الراس وبيصنع الفرق. راف مش مجرد مدرسة، هي بيئة تعليمية وتربوية متكاملة تجمع بين التفوق الأكاديمي وغنى القيم واهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. المقاعد محدودة. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين، بعد إشارة المعلومات الجنائية. مدارس أكاديمية راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
1: وين هالغيبة يا رجل؟
2: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
1: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
2: بس أنا ما معي كاش.
1: يا رجل، إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
2: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
1: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
3: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
0: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود. من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية. جودة عالمية، تصميم عصرية وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12-342 أو 0739-54-539. حقائب فيرتكس وبراود، من العلب للحقائب. شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت، متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500.
4: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
5: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
6: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية، من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
0: ليست مجرد مساحات، بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل. من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا، المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
7: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد، نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة، رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية، بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 0506-510-4080.
0: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار.

0: وتنمية الشخصية في مدارس الوطن العربي. معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. القويسمي، جبل الحديد، 0790-38-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
3: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتأكل في مطعم الليث.
2: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
3: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
2: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
3: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
2: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
1: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
2: كل عظامي بتوجعني.
4: هاي وصفة طبية وسلامتك.
2: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
4: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
2: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
1: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
5: هاتف رقم 037-1010-25.
6: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك على الطعم. وهسه خبرني شو رأيك؟
7: فعلا أطيب منسف باكله.
0: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة. في

0: عابدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام. مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: أهلا وسهلا فيكم اليوم وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
3: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق، أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي أوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع.

0: وحلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
0: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. فقه المتون، رواق الشافعية. الإعداد والتقديم فضيلة الدكتور المعتصم بالله السليمان، المدرس في كلية الفقه الشافعي بجامعة العلوم الإسلامية العالمية. الإشراف العام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين ورحمة الله للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما تعلمنا وزدنا فيك من كرمك علما يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، رب افتح بالحق وأنت خير الفاتحين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حياكم الله وبياكم مسدد على طريق الخير والحق، خطانا وخطاكم آمين آمين آمين. انتهينا والحمد لله في المرة الماضية من الكلام على أحكام العقود الربوية. اليوم إن شاء الله يعني تتمة ملحقة بهذا بالمعاملات بشكل عام في عقد البيع، وهو بيع الغرر. تمام، ما حكم بيع الغرر؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يجوز بيع الغرر كبيع عبد من عبيده كما في السابق، أو طير في الهواء. تمام، هناك مثل شهير عندنا إنه هل يجوز، هل الإنسان ببيع مي في سمك في البحر ولا ببيع طير في الهواء؟ اليوم في مثال قريب بيعملوا الناس وهو منطبق عليه نفس بيع السمك في البحر، وهو لو جاء واحد عنده صناديق فيها أغراض، هلا أنت مش عارف شو اللي جوات الأغراض، فهو جاء وقال هذا الصندوق بعشرين دينار. تمام، أنت ما بتعرف شو اللي جواته، وهو قاصد ذلك، يعني ممكن يكون في أشياء فوق أكثر ثمنها أكثر من عشرين دينار، وممكن يكون غير هيك. فالعلماء بيقولوا هذا اسمه بيع غرر. تمام، يعني شو حكم هذا العقد؟ هذا العقد باطل. ليش باطل هذا العقد؟ قالوا لأنه بيع غرر. طيب ممتاز، شو هو الغرر؟ قال العلماء: بيع الغرر هو البيع أو العقد الذي انطوت عنا عاقبته. يعني الإنسان الحالق ما برضى يسوي هذا العقد، يقول لك يعني صح ممكن يكون في إشي كويس وكذا، بس أنا ليش أغامر؟ المغامرة هنا إنك أنت تشتري شيء لا تعلم طبيعته. هذا معنى قول الشيخ هنا: انطوت عنا عاقبته. انطوت عنا عاقبته معنى أنا مش عارف شو مقاله. يعني بعض العقود ممكن أنت تشتري أحيانا كومة ألبسة ولا كومة كيس معين فيه ألبسة وكذا، ممكن يطلع لك يعني أقمشة ممزقة، فأنت حين أدي هيك بقول لك أنت بحظك يعني، فأنا ما بقدرش أقول لك شو هو. يعني لو جيت قلت له طب يعني أنا بس بكسب فيه شغلة، أقول لك ما بحكي لك، أنا ما بضمن لك، أنا ببيعك شيء كيس، بدك تشتري اشتري، أنت مش مجبر على أنك تشتري مني. تمام، بس أنا بقول لك ممكن يطلع فيه إشي كويس وممكن يطلع فيه إشي مش كويس. فهذا هو انطوت عنك طبيعته، مآله حالته. يعني بعض العلماء قالوا بيع الغرر هو بيع تردد بين أمرين. شو هو الأمرين؟ إنه ممكن يكسب وممكن ما تكسبش، لكن هذول الأمرين أغلبهما يعني على الغالب أخوفهما، يعني أغلبهما هو الحالة الغالبة من هاي الأشياء أو من هاي الصناديق ولا من كذا، هي الإشي اللي مش كويس اللي إحنا منخاف منه ونبعد عنه بالعادة يعني. تمام، فبقوله هو بيع الغرر هو ما تردد بين أمرين أغلبهما أخوفهما. تمام، مثاله الشهير أيضا اليانصيب. لما تيجي تشتري ورقة اليانصيب أنت ما بدك الورقة، فأنت ما بتدفع ثمن دينار ولا دينارين ولا قد ما يكون سعرها، بتدفعه مشان هالورقة، ورقة حقها قرش، هاي ما بتدفع لها دينار أنت يعني. بس أنت شو همك؟ بقول لك شوف، هسا أنا لو خسرت بخسر ليرة، بس أنا إذا ربحت بربح آلاف، بصراحة هاي يعني مغرية. بس قديش نسبة ربحك فيها؟ بقول لك بصراحة نسبتي واحد بال، يعني هم بيكونوا مليون مثلا، بقول أنا واحد بالمليون، يعني نسبة ربحي فيها كثير ضئيلة. تمام، فبالتالي أنت بين أمرين، إما الكسب وإما الخسارة. الكسب قديش نسبته؟ واحد بالمليون. الخسارة 99 بال، يعني 99 بال يعني بالمئة، معنى أنه أنت بالأغلب مش رح تربح. تمام، فلأجل ذلك هنا بيقول العلماء إنه هذا بنسميه بيع غرر، وبالتالي هذا البيع

إيه؟ باطل. هذا كلامنا بغض النظر عن كونه قمار مش قمار، إذا كان بصورة قمار، لكن لو كان على هذه الصفة يعني تمام. فبيقول كأن يبيع شخص لآخر صندوقا مغلقا تماما دون معرفة ما فيه ودون أن يعرض عليه ما فيه تمام، ويقول له اشتري ما في هذا الصندوق بألف دينار، فقد يكون فيه ذهب وقد يكون فيه تراب، فأنت ما بتعرف يعني. فهو كمان لا يريد أن يضمن لك، ويقول لك أنت أنا بيعك صناديق، شو بها الصندوق، شو في إشي مربح إلك مخسر إلك، أنا ما بضمن لك إياه، بس أنا ببيعك صندوق ممكن يكون فيه إلك ربح تمام، وبشجعك عليه أحيانا، لكن ابتداء هذا هو الذي لا يجوز. منه أيضا الصناديق الحظ العشوائية كثير منتشرة في مواقع التسوق الإلكترونية تمام، تدفع أنت كمشتري مبلغ ثابت لشراء صندوق أنت ما بتعرف شو فيه محتوى، وبالغالب صعب تتوقع القيمة الحقيقية للي في الصندوق تمام. لكن وأحيانا في عندنا كثير من هاي البرامج بتصير على مزادات، بتصير غير المزادات هذا، لكن هذه مواقع التسوق الإلكتروني ممكن أحيانا تشتغل بهذا اللي هي صناديق الحظ العشوائية يعني تمام. وأيضا بيقول العلماء منه المجهول ومنه المبهم تمام، وهو الذي لم يبين يعني قبل العقد. ومن هذا بيقولوا الفقهاء هنا بحثوا عقد يعني، وهو إذا الإنسان أجرى عقد على البصل وهو في الأرض، أو الجزر وهو في الأرض، أو الفجل وهو في الأرض تمام. يعني جيت أنت على مزرعة واحد ببيع فجل ولا جزر ولا بصل، وقلت له أنا بشتري منك المزرعة. الآن على هذا الكلام أنت ما بتعرف شو طبيعة الحب اللي تحت وكميته تمام. فلأجل ذلك العلماء هنا مذهب الإمام الشافعي تحديدا علق على هذا الأمر، أنه إذا بدك تعمل أنت عقد لازال البصل جوا الأرض. بالعادة الحمد لله بلدنا هنا بالعادة أنت بتشتري البصل مقطوف يعني مستخرج من الأرض، حرثوه أهله وطلعوه هاي الآن بين أديك. لكن لو فرضنا أنه أنت اشتريت بصل وهو لسه المزرعة على أرضها يعني، ومش اشتريت بصل أخضر، لا لا لا البصل الأخضر هي مبين قدامك، لكن قصدي أنا أنك اشتريت أنت بصل لسه هو تحت الأرض، ممكن حبة صغيرة ممكن حبة كبيرة، ممكن يطلع أصلا خربان، ممكن يطلع في 100 احتمال ممكن يطلع بوجهك تمام. حتى الإنسان مش بسهل يغامر بحالة بشيء شراء زي هيك يعني، إلا إذا كان هو عنده مواصفات أو عارف أو كذا، بس بالجملة كمان ممكن يغدر الموسم ويقلب عليه يعني تمام. فالآن مذهب الإمام الشافعي بناء على هذه القاعدة يرى أن إجراء العقود على البصل على الجزر على الفجل على القلقاس بيسموه زمان كمان، من كل مستور بالأرض هذا لا يصح، لأنه إيه؟ لأنه مبهم لا يعرف حاله. قالوا طيب والخس والقرنبيط اللي هو الفجل والملفوف، عفوا الزهرة والملفوف، هذه الأشياء لأنه مبينة قدامك بقول لك سوي عقود عليها ما عندي مشكلة ولو قبل قطفها يعني تمام. قالوا لأنه الجزء، طب ما هو في جزء بالأرض، بقول الجزء اللي منها في الأرض أصلا غير مقصود في العقد يعني، المقصود منها هو القرنبيط اللي فوق يعني، أو الزهرة أو الخسة هاي الورق اللي مبين يعني، هو هذا مقصود البيع. طب والجزء اللي في الأرض هذا ما بيقصدوه الناس في العادة يعني تمام. لأجل ذلك ما بيضر لو أنك أنت مثلا جيت على مزرعة، أنت تاجر خضروات جيت على مزرعة خس قلت له أنا بدي أخذ كل المزرعة هاي تمام، بأخذها منك ب500 دينار مثلا تمام، أنا تاجر وإله خبرة بالأشياء هاي، ما بيضر هنا. المشكلة هنا كما قلنا قبل قليل فيما لو أنك جيت لمزرعة جزر ولا فجل ولا هذه، هذا فيه مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى تمام. القانون يعني اتسع في هذا الأمر يعني بشرط أنه يعني يحطوا بعض الخيارات وكذا كخيار الرؤية وكذا يعني، بحيث يقف العقد هنا على اختيار المشتري، أو يعني فيه شروط أكثر من مجرد. لكن مذهب الإمام الشافعي ابتداء بقول لك لأنه مبهم أنا بمنع العقد عليه تمام، والله أعلم. منها أيضا اليوم عندنا من العقود يعني كما لو قلت مثلا بعتك سيارة من ضمن سياراتي تمام، ولما رحت على الطابو مشان تنزلي على الترخيص مشان تسجل السيارة باسمك، وإذا هو بسجل السيارة الفلانية قلت أنا ما بدي هاي السيارة الفلانية، ممتاز بس أنا ما بعتك، أنا قلت لك ببيعك سيارة من سياراتي تمام، أنا ما بعتك يعني السيارة الفلانية اللي أنت حابها، أنت توقعتها مشكلتك، بس أنا ما بعتك هيك. أنا العقد اللي عملته معك كالتالي، قلت لك بعتك سيارة من سياراتي تمام، هاي الآن جيت أبيعك السيارة اللي بدي اختيارتها أنا، أنت أنا وياك ما حددنا سيارة معينة. لأجل هذا الإبهام هذا بنسميه بيع غرر تمام، لانه انت ممكن كمشتري ما بدي انا هاي يعني هاي السياره المحدده تحديدا، انا بدي السياره الفلانيه، نقول لك انت لما اشتريت قلت هي بدي سياره فلانيه، لو انا كان ممكن ما ابيعك اياها اصلا كلها يعني، انا قلت لك ابيعك السياره الفلانيه هيك، انا بعتك سياره من سياراتي. هذا النوع من العقود في مذهب الامام الشافعي ايضا باطل. لماذا؟ لانه بيع شيء مبهم تمام، والله اعلم يعني دون ان احدد.

شيء منها. وايضا قالوا لو انت جيت مثلا لا احيانا بعض العقود بيع الشقق والابنيه السكنيه بتلاقي احنا عملنا مجمع مثلا مجمع يعني سكني، فاحنا بنيجي بنجيب الزبون مثلا بنقول لهم انا والله ببيعك شقه من الشقق هاي، قبل انا ما بعمل لك الان طاب وكذا، بس انا ببيعك شقه من ضمن هاي العماره، بدك تشتريها خذها انا ما عندي مشكله، ونعمل معك عقد الان بيع شقه في مجمع سكني دون تحديد رقمها دون تحديد طابق او اتجاهها او كذا تمام هذا او مساحتها، هذا كله لا يجوز لانه بيع غرر او بتقول بيع مبهم، والبيع المبهم هو بيع غرر وبالتالي لا يجوز تمام. ومنه ايضا قلت لك والله انا عندي بصراحه عندي عصافير يعني اصليات ممتازات يعني هيهم طيرات في الهواء تطلع فيهم، وهذا مش زي الحمام اللي ممكن تجيبه انت بسهوله، لا انا بعتك طير مثلا يعني في الهواء انا كانوا عندي وطاروا من عندي، بقول لك هيهم طيرات في الهواء انا ببيعك اياهم تمام. فالعلماء بيقولوا هنا لا يجوز ايضا من بيع الغرر بيع الطير في الهواء، لانه هذا لا يمكن تحصيله يعني. لكن فرق العلماء بين الطير وبين النحل تمام. كيف يعني؟ بصير ابيعك خليه النحل تمام بشرط تكون، يقول الفقهاء بشرط تكون ام النحل اللي هي اليعسوب او اللي هي يعني ملكه النحل تكون جوا جوا الخليه، فاذا كان جوا الخليه بيصير. طب والنحل الطائر هذا ببيعك يا كله، لانها اصلا بتلمهم كلهم بيرجعوا لها يعني، فلاجل ذلك لا مشكله عندي ان ابيعك النحل في الهواء تمام. فيجوز بيع النحل في الهواء ولا يجوز بيع الطير في الهواء تمام، والله اعلم. يعني من الاشياء اللي كمان ممكن تجيبها لو بعتك انا مثلا يعني بعض الحيوانات اللي هي الها يعني الها ملكه ولا شغله ممكن تجتمع عليها وكانت فعلا هي قد تخرج عن سيطره الانسان كمان ممكن تكون بهذا الحال، والله اعلم. الان ان شاء الله سنبدا في الكلام على ما يسميه الفقهاء بخيارات العقود. شو يعني خيارات العقود؟ عندنا الشريعه الاسلاميه كانت ولا زالت يعني الحمد لله يعني ترعى مصلحه المتعاقدين، واحيانا الانسان ممكن يتسرع بمعنى يتسرع في العقد، يعني انه بحسبهاش بدقه يعني بيعجبوا الحاله بشد انتباههم وصف في السلعه كذا بيروح بيسوي العقد فورا، بس بعد ما يشتريها بندم انا شو بدي فيها، ليش اشتريتها، طب فيها العيب الفلاني. فيعني في مجال هنا الان في مجال نرجع نقول له ارجع بطل العقد تمام، بحيث نعطيه فرصه اخرى سميها انت، يعني يكون له خيار انه يترك العقد تمام. هذا ما يسمى عند العلماء بالخيارات تمام، وهو انواع كثيره يعني خيار الرؤيه في القانون المدني الاردني مثلا، خيار المجلس، خيار في مذهب الامام الشافعي، خيار الشرط، خيار العيب. خاصه ليش الخيارات كمان من وجهه نظر اخرى بقول لك الخيار هو يصادف شيء مهم في العقود وهو اللزوم. شو هو اللزوم؟ الان انا صراحه لما بدي اشتري عقد بيكون الشامي الا انه اتملكه تملك تام، الان التملك التام بحيث انه ما يقدر المشتري او البائع يرجع يقلب علي، فانا حتى ما يقلب علي لازم العقد لما ينعقد يكون تام نهائي خلاص ما يرجع يقول لي بطلت تمام. ودائما اهتزاز العقود بيسوي مشكله في املاك الناس، فلاجل ذلك احنا ما بنحب اهتزاز العقود، لا احنا ولا القوانين ولا دساتير ولا كل قوانين الارض تمام، انه العقد الاصل فيه ان يكون لازما، خاصه العقود اللازمه كلامنا تمام. ومعنى لازم انه اذا انعقد تم وثبت واستقرت الذمم على العقد الجديد. يعني مثلا انا بعتك تليفون بعشر دنانير، الان اصل عشر دنانير ملكتهم انا كبائع وانت ملكت التليفون تمام، الان الاصل يستقر هذا الملك وهذا العقد لازم بحيث انه انت ملتزم بذلك وصار ملكك، وانا ملتزم بالفلوس اللي اخذتها وصار ملكي، وليس لاحد منا ان يقلب على الاخر ويقول بطلت تمام. هذا امر مهم جدا في العقود. لاجل ذلك العلماء هنا كأن العقود هي حاله استثنائيه الخيارات هي حاله استثنائيه في العقود، فانا بعطيك فرصه سميها هيك يعني فرصه انك تتراجع عن العقد من غير ما تشترط موافقتي، هيك المراد يعني تمام. وبنعطيك، والفقهاء اختلفوا في عدد الخيارات اللي ممكن تنفتح، يعني مثلا في مذهب الامام ابو حنيفه ومذهب القانون اليوم او الاختيار اللي اختاره القانون المدني الاردني اللي هو شيء اسمه خيار الرؤيه، انه انت معك مجال لان تختار العقد بعد ما تشوف السلعه تمام. مذهب الامام الشافعي عندنا نوع من انواع الخيار اسمه خيار المجلس تمام. اقرا عباره الشيخ الباجوري رحمه الله وابني عليها ان شاء الله تعالى، قال واعلم ان الاصل في البيع اللزوم تمام، اللي يعبر عنها الناس اليوم ان العقد شريعه المتعاقدين، معنى صار زي دستور بيننا وبالتالي كل منا يلتزم بمقتضى هذا العقد تمام. ليش؟ قال لان القصد منه اي من العقود الملك،
والتصرف وكلاهما فرع اللزوم.

0: شو يعني فرع اللزوم؟ يعني بمعنى لولا أنه لزم لما حصل الملك حصولا كاملا، لا ملك البائع بالثمن ولا ملك المشتري بالسلعة، تمام؟ إلا أنه بالرغم من ذلك الشرع أثبت في العقود الخيار، الخيار بمعنى يعني بيقولوا رفقا بالمتعاقدين، تمام؟ لأنه يعطي المتعاقد، كل منهما يعطي المتعاقد مهلة للتروي، يرجع يشاور حاله، رخصة للفسخ يعني مشان يحمي من التسرعات، وأحيانا ممكن التاجر يغري الزبون، فالزبون بروح خلاص بيقول له خلاص أنا اشتريت من غير وعي، من غير ما يتأمل في السلعة، تمام؟ وممكن بأمنه أحيانا من الغش. واحد جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله أنا بيظلوا يخدعوني التجار، فالنبي عليه الصلاة والسلام علمه آلية، قال له أنت بس تشتري قل يعني لا خلابة، يعني إيش من غير غش، يعني أشترط على نفسي إنه إذا كان فيها غش إني أنا أرجعه، تمام؟ فصار النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه طريقة يحمي حاله فيها من الغش، تمام؟ فهو رخصة حقيقة يعني للفسخ لحماية البائعين أو المتعاقدين من التسرع أو الغش أو الغبن، مما يضمن استقرار المعاملات القانونية بشكل نهائي. هذا كله إن شاء الله تعالى يعني نفصله أكثر في درسنا القادم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، وجزاكم الله خيرا.
1: فقه المتون رواق الشافعية. الإعداد والتقديم فضيلة الدكتور المعتصم بالله السليمان، المدرس في كلية الفقه الشافعي بجامعة العلوم الإسلامية العالمية. الإشراف العام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد أيوب.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ

الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.

هذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد.

فيه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

0: شاء الله. ان شاء الله يصير من علماء المسلمين.
1: اللهم صل على

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة والأخوات مع دعاء المساء، ويقدمه سماحة الشيخ عبد الحافظ ربطة، قاضي القضاء في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت، أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل والهرم وسوء الكبر، أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم هذا إدبار نهارك وإقبال ليلك وأصوات دعاتك، اللهم فاغفر لنا، اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، ووفق ملك البلاد عبد الله الثاني بن الحسين لما فيه صلاح البلاد والعباد. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
1: استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء المساء، وقدمه سماحة الشيخ عبد الحافظ ربطة، قاضي القضاء في المملكة الأردنية الهاشمية.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

بكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة

يا إلهي، أنت مقصودي وجاهي، قصدتك أنت وحدك يا إلهي. بذكرك أشرقت جنبات روحي، وفاضت في ابتهالاتي شفاهي. سألتك أن تضيء ظلام دربي، دعوتك أن تجنبني المناهي. فإن يوما سهوت فأنت تعفو، وليس سواك يهدي قلب ساهي. أنا بك لا بغيرك كان زهوي، وإن باهيت كان بك التباهي. شكوت إليك يا الله ما بي، شقائي في ضلالي واغترابي. أتيتك سائلا رحماك إني، ضللت فردني نحو الصواب. أضئ بهداك يا الله قلبي، لغير هداك ما كان انتسابي. تقبلني مع الأبرار ربي، وكن لي راحما يوم الحساب. فما كان ابتعادي عنك شركا، فوحدك عالم سري وما بي. رجعت إليك طوعا واختيارا، وهل إلاك يا ربي أطيع؟ فأنت البارئ القهار أنت، فأنت البارئ القهار أنت، أنت المهيمن والمدبر والبديع. وأنت إذا سألت سمعت سؤلي، وغيرك لا مجيب أو سميع. هداك هو الهدى لا ريب فيه، وظل حماك لي حصن منيع. شفاعتك الرجاء لكل إثم، فأنت المرتجى، أنت الشفيع. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. وتب علينا واغفر لنا وارحمنا، يا أرحم الراحمين.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ ماهر المعيقلي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: أتى

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجاً

ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.

بأس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد.

0: إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة والأخوات مع هذه الوقفة الإيمانية، ويقدمها سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب أن يصلى عليه. اللهم صل على سيدنا محمد كما أمرتنا أن نصلي عليه. اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب أن يصلى عليه. بفضلك العميم اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق الواجبات علينا وللسادة الحاضرين ووالديهم وكافة المؤمنين أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى وقفة إيمانية قدمها سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم فتاوى على الهواء.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه.

به، وسلم يا ربي تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم.

0: 47 47 202. نأخذ أول اتصال.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: كيفك دكتور منصور؟
0: الله يسلمك ويبارك
1: الله
0: فيك،
1: يعطيك العافية
0: يعافي عمرك
1: ويشكرك
0: ويبارك
1: على
0: فيك،
1: هالبرنامج الطيب هذا.
0: الله يكرمك. تفضل يا
1: الله
0: سيدي.
1: يبارك فيك. السؤال سيدي،
0: نعم،
1: اللهم صل على سيدنا محمد.
0: اللهم صل على
1: هسه
0: سيدنا.
1: في ميراث تركته متوفي، يعني من ذهب، يعني فالورثة حبوا انه يبيعوه، باعوا على سعر انه كان نازل فيه السعر. التانيين اخذوا حصصهم، باعوا بسعر يعني لما علي. اجوا هذاك قالوا لهم يا عمي انتم بعتوا لما علي السعر، واحنا بعنا، رحنا بعنا حصتنا لما كان السعر اقل. الهم ايش هيك يا عمي؟
0: هم يعني اتفقوا، الورثة اتفقوا انهم يبيعوا الذهب، ولا في ناس كانوا موافق وناس مش موافق؟
1: لا
0: يعني كيف
1: هذاك
0: كيف؟
1: اللي باعوا هذاك كانوا مستعجلين على البيع، باعوا وهو السعر
0: باعوا
1: نازل،
0: حصتهم؟
1: باعوا حصتهم وهو السعر نازل، هذاك استنوا ضل السعر ايش؟ ارتفع، باعوا
0: ارتفع.
1: لما ارتفع.
2: يعني
0: طيب، اتفضل
2: اخي
0: سيدي.
2: الكريم، التقسيم يعني تم تقسيم الذهب، يعني كل واحد اخذ حصه من الذهب؟
1: ايوه نعم،
2: وضح
1: اخذ
2: وضح
1: حصته.
0: تمام
2: السؤال
0: تمام
2: واضح. نعم
1: وهداك باعه ولا.
0: نعم
1: والسؤال الثاني توجيه من فضيلة الشيخ،
0: نعم
1: لهالنتائج هالتوجيه اللي طلعوا ضجة وزوامير وسب وغلط من هالشبابيك على هالناس يعني الطيبين.
0: نعم
1: يعني احنا امبارح شفناه بعينينا، يعني طالعين بهالسيارة وبلشوا يغلطوا على زلمة كبير.
0: لا
1: والله
0: حول
1: عيب،
0: ولا قوة إلا بالله.
1: والله عيب. يعني انت اذا بدك تنجح بهيك
0: يعني
1: بدك
0: شوف،
1: تبقى
0: احنا
1: الآن،
0: احنا مع فرحة الناس، ولكن
1: ولكن
0: إيذاء
1: انه ادب،
0: الآخرين أيضا، هذه
1: بادب
0: يعني نعم بأدب. صحيح صحيح.
1: بادب يعني.
0: نعم
1: وتوجيه كمان من فضيلة الشيخ لهل بالقوه النفايات برضه. من امبارح والله يا شيخ،
0: والله
1: امبارح
0: مشكلة، هاي مشكلة إلقاء النفايات. نعم
1: بلشوا يرموا هالعلب من هالسيارات وهالكاسات من هالسيارات وهالورق من هالسيارات. يعني برضه انت حافظ على بلدك،
0: نعم
1: بلدك
2: نعم
1: حافظ
2: أحسنت
1: عليه.
2: أحسنت.
1: يعني مش انه يعني نجحت في هالتوجيه، يعني يعني انت شايف حالك بجوز انت جايب معدل 50.
0: نعم. طيب
1: والله
0: تسمع،
1: امبارح
0: تسمع
1: هذا السؤال
0: الإجابة.
1: زلم يعني قدامنا نحكي له مع عمه، عيب والله عيب.
0: صحيح. طيب إن شاء الله تسمع الإجابة أخي الكريم.
1: الله
0: شكرا
1: يبارك فيك يا
0: لاتصالك، الله
1: دكتور
0: يبارك فيك،
1: منصور.
0: حياكم الله. حياك.
3: السلام
0: وعليكم
3: عليكم.
0: السلام.
3: الله يكرمك. سؤال بعد اذنك. انا
0: تفضل.
3: مرات بكون اصبر، انا مرات بكون مثلا محل خضروات، وانا من عادتي بتذوق مثلا شيء، فمرات بيطلع مثلا حامض مش جيد ما بشتري. طيب الان كيف بدي اجمع ما بين نصحي مثلا لواحد بيقول لي كيف هذه اللي وجدتها، وبين انه يعني في حديث او زي ما مر او كعرف انه لا يبيع مثل بادي لا او حاضر لبادي. فهل هذه النقطه اني انا بدخل بالاسم او بخفي النقطه عن المسلمين، او كل واحد حر بحاله اقول له ذوق انت؟
0: نعم نعم طيب تسمع، تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: بارك الله فيك. السلام.
0: حياكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله. معنا اتصال آخر. ألو.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: بارك الله فيك.
0: الله يسلمك يا أختي.
4: يا حي، إحنا بالنسبة للأذان إحنا منطقة الجبل الأخضر.
0: نعم، بس بدي أغلبك توطينا الراديو واسمعينا من التليفون يا أختي، الله يكرمك.
4: بارك الله فيك.
0: تفضلي، في صوت لأنه الضوضاء عندك.
4: ايوه اللي هو الراديو بس.
0: الراديو. نعم نعم.
4: احنا في منطقة الجبل الاخضر.
0: نعم.
4: فانا بهيب في سعادة الوزير انه
0: نعم.
4: يخلي الاذان يعلى شوية، لانه احنا لا بنصحى على اذان الصبح ولا بنسمع اذان الظهر، ولا لما نكون صايمين ما بنسمع اذان المغرب.
0: طيب طيب، المسجد قريب من مكان سكنك؟
4: المسجد قريب.
0: قريب.
4: ايوه. الاذان بتقتصر على المسجد بس. فاحنا بدنا الاذان يعلى شوي، احنا يعني مسلمين.
0: طيب طيب. يعني عاده هاي بتكون المسائل يعني التنظيميه، اتوقع ممكن السماعات او انه يعلل الصوت، فهي ممكن المسجد نفسه ممكن يتم رفع الصوت، واذا رفعوا الصوت احيانا ال ال ال عفوا اختي، احيانا المنازل القريبه ممكن كمان اذا كان الصوت مرتفع عالي جدا ممكن يعني تأذوا من الصوت. ف

0: ولو أنه طبعا يعني صوت الأذان يعني له احترامه وشعيره من شعائر الله عز وجل، لكن في حدود يعني للصوت. إذا كان منخفض جدا فأكيد معك حق أنه يعني يتم رفع الصوت. فممكن يعني الإخوة في هذا المسجد أو في هذه المنطقة، منطقة الجبل الأخضر، الإخوة في وزارة الأوقاف ممكن يتابعوا هذه المسألة. الله يجزيك الخير وبارك الله فيك، وشكرا يعني على مشاركتك واتصالك. اتصال آخر. ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم
1: وعليكم
0: السلام
1: السلام،
0: ورحمة الله.
1: يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.
1: سؤالي سيدنا الشيخ، الآن أنا بسوق لفترة طويلة،
0: نعم
1: دائما مشغل إذاعة القرآن الكريم،
0: نعم
1: فهو أفضل أنه أكون دائم بذكر تسبيح واستغفار، ولا أظل أستمع للقرآن الكريم؟
0: نعم طيب
1: وسلام.
0: طيب تسمع الإجابة إن شاء الله.
1: أشكر
0: الله يسلمك، شكرا لاتصالك. معنا اتصال آخر. طيب ما في أسئلة، ثم يعني نجيب عن هذه الأسئلة إن شاء الله، ثم نأخذ الاتصالات والأسئلة مرة أخرى. فضيلة الدكتور محمد البلاوني، حياكم الله يا سيدي. وبداية سؤال الأخ حول الميراث، هناك كان تركة والورثة تقاسموا هذه التركة، وهي مجموع يعني ذهب تركتهم يعني ربما
2: الوالدة.
0: الوالدة،
2: نعم
0: نعم،
2: نعم نعم
0: وتم تقسيم هذا الميراث بحسب نصيب كل واحد، ومنهم باعوا الذهب يعني كان بسعر زي ما يعني يقول رخيص، والآن الذهب أغلى. فهل يبدو أن هناك صار في يعني أنتم بعتوا الذهب فالآن أنتم حصتكم أكثر منه مثلا، أو
2: أين
0: حصتكم أقل منه،
2: أين
0: فهل هناك في إشكال في هذه المسألة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لك أخي دكتور منصور
0: حياكم الله.
2: وللسادة
0: الله
2: المستمعين
0: يكرمك. الله
2: الكرام أطيب
0: يكرمك.
2: تحية، وبارك الله فيكم على ما تقدمونه في هذا البرنامج الطيب المبارك
0: الله يحفظك
2: من علم
0: يا سيدي.
2: نافع ورشاد كريم. أولا،
0: الله يحفظك.
2: في هناك خطأ شائع أخي دكتور منصور عند بعض الناس، أن ذهب الأم يوزع على البنات، وهذا غير صحيح. نقول الإطار العام، كل ما تركه الميت وله قيمة يوزع على ورثته من ذكور وإناث. الواضح في السؤال أخي الكريم أنه تم توزيع الذهب، يعني كل واحد أخذ حصته من الذهب،
0: نعم،
2: ما تم بيع الذهب وبالتالي توزيع الفلوس، إنما كل واحد قديش طلع له من ذكور أو إناث ذهب من هالذهب أخذه ثم تصرف فيه.
0: نعم.
2: فبالتالي ما دام أنه هو أخذ حصته وتصرف فيها فلا يحق له أن يرجع على الآخرين إذا هم باعوا بسعر أرخص من غيرهم.
0: نعم.
2: هذا ذهبك وانت تصرفت به وأصبح الآن ملكك، بدك تبيعه، بدك تستخدمه، بدك تهبه، بدك تحتفظ به، بدك تصرف به أي تصرف، أنت حر.
0: نعم.
2: الآن انت بعته بثمن رخيص، هذا ليس ذنب الناس اللي احتفظوا بالذهب ثم باعوه بثمن غالي.
0: نعم.
2: فبالتالي لا، ما في يعني أي ارتباط بين الأمرين.
0: بين الأمرين.
2: أي نعم.
0: بارك الله فيكم.
2: حياكم الله.
0: سيدي بالنسبة لسؤال الأخ حول يعني امبارح كانت النتائج التوجيهي، وطبعا الناس فرحت خصوصا يعني الناجحين، طبعا ألف مبارك، نبارك لكل
2: نعم.
0: يعني من النجاح، وإن شاء الله يعني نتمنى ونسأل الله عز وجل النجاح لمن لم يعني ينجح. الناجح فرحان، وأحيانا قد يؤذي الناس يعني كما يقول الأخ بسكر الطريق، أو ممكن فحدود الفرحة سيدي، أو حتى منهم من يلقي القاذورات والنفايات في الشارع،
2: نعم.
0: يعني الفرح، حدود الفرح في الإسلام،
2: نعم.
0: وكيف،
2: نعم.
0: وهل يجوز إيذاء الآخرين؟
2: نعم. أولا نبارك لأبنائنا في الناجحين في الثانوية العامة،
0: نعم.
2: ومن لم ينجح نسأل الله له التوفيق،
0: اللهم
2: ونسأل الله سبحانه وتعالى لهم التوفيق في حياتهم القادمة. أخي منصور، الفرح مشروع في الإسلام،
0: نعم،
2: ولكن الفرح المنضبط بضوابط الشرع، الفرح البعيد عن الإيذاء والبعيد عن ترويع المسلمين، البعيد عن الإزعاج، والبعيد عن تعطيل منفعة الشوارع. ما بيجوز أن يكون فرحك على حساب
0: الآخرين
2: وعلى حساب يعني ترويع الآخرين. والله امبارح في بعض الأماكن أنه الألعاب النارية كأنه مدفع، مدفع حقيقي، يعني الناس يعني والذي يطلق الرصاص وإلى آخره، وفي بعض المواكب تعطل منفعة الشارع والشارع العام وتسبب في إيذاء الناس. هذا كله لا يجوز ولا يصح أن نروع الناس بفرحنا. افرح، ما في إشكالية، كلنا نفرح إذا جانا يعني شيء من

0: نجاح أو من التوفيق. هذا أمر يعني إنسان يشكر الله تعالى عليه ويظهر الفرح، وظهر الفرح حقيقة من الإيمان، لكن كما قلنا ليس على حساب الآخرين، وليس على حساب ترويعهم، وليس أيضا على حساب الإساءة إليهم بكل شكل من الأشكال. يعني الأخ الكريم ذكر أنه بعض الشباب اللي ناجحين من التوجيه أساءوا إلى أحد كبار السن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. فهذا ليس من أخلاقنا وليس من عاداتنا ولا تقاليدنا التي تقوم على احترام الكبير وتوقيره، والتي تقوم أيضا على عدم الإزعاج أو الترويع أو الإساءة بأي شكل من الأشكال.
1: نعم، أو مثلا المحافظة، موضوع المحافظة على النظافة أيضا، يعني ممكن يعمل حفلة وفي الشارع ويترك القاذورات والأوساخ،
0: وهذا وارد حقيقة. نعم. هذا نعم. وارد على اعتبار أنه والله في عمال نظافة هم اللي يقومون بهذا الأمر، هذا أمر أيضا لا يجوز. افرح لكن لا تعطل منفعة الشارع ولا تؤذي غيرك بأي شكل من الأشكال. الأشكال.
1: نعم، بارك الله فيكم سيدي. بالنسبة لسؤال الأخ، هو عنده محل خضروات وفاكهة أيضا.
0: في سؤال قبل اللي هو موضوع دقاق النفايات.
1: هو يعني أنا دمجت السؤال في سؤالين.
0: حقيقة يعني في الأشهر الماضية كانت سمو الأمير حسين أطلق يعني مبادرته الجميلة حقيقة اللي كان لها أثر كبير جدا حقيقة في يعني الحد من هذه السلوكيات القاطعة والمحافظة على النظافة. فنهيب بالجميع حقيقة إنه هذه بلدنا حقيقة، وهذا مظهر حضاري، والكثير من يعني السائحين والناس اللي من خارج الأردن يشيد حقيقة بمستوى النظافة العالي. فلا نكون احنا سببا في حقيقة في يعني إيذاء الآخرين أو أنه يعني نشوه سمعة بلدنا بعدم النظافة. نعم، سؤال بالنسبة للأخ اللي تذوق هذا.
1: نعم، بالنسبة لسؤال الأخ سيدي، الموضوع هو عنده محل خضرات وفاكهة، وكان يعني الناس بيسألوه مثلا كيف هذا الليمون أو كيف هذا التفاح أو كيف، فبقول لك أنا يعني لا أستطيع أن أتذوق كل هذه الفاكهة وهذه الخضروات، لكن يعني كيف يجيب على مثل هذه الأسئلة؟
0: هو أولا أخي المنصور التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء كما ثبت في الحديث، فلا بد أن يكون التاجر صدوقا صادقا أمينا في بضاعته. البضاعة اللي يعرف وضعها بده يقول، يعني إذا تذوق حبة من هالخضروات وراء أنها غير صالحة بده يقول والله هذه ترى مش كثير، هذه والله وضعها كذا، هذه وضعها كذا، ثم يترك الخيار لمين؟ للمشتري. أما الشيء الذي لا يعرفه أو لا يستطيع أن يحكم عليه كويس فهو غير ملزم بأنه يعني يقول، لأنه لا يعرف ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن هو في العادة وفي الغالب مثل هؤلاء الأخوة الأفاضل لديهم الخبرة الكافية في أنهم يحكموا على المنتج اللي عندهم
1: حتى لو من الشكل ممكن.
0: حتى لو
1: لا لكن
0: ولكن الأساس كله أنك تكون صادق وواضح وصريح مع الزبون، لأنه أنت بدك تحط نفسك محل الزبون. كل ما كنت صادق مع الزبون كل ما كان هذا أولا أفضل لسمعتك وأبرأ لذمتك ولدينك.
1: نعم. سؤال الأخت طبعا في سؤال بالنسبة للأخ الذكر.
0: نعم
1: يقول
0: هو قال حاضر لبادي، ما يعني أنا مش شايف وجه الارتباط بين موضوع الأخ تبع الخضرة وموضوع الحاضر لبادي. الأخ اللي هو صاحب بسط الخضرة. هذا الحاضر لبادي ما لهش علاقة، هذا الحاضر لبادي أنه ما يزبط أنه إيش يعني النبي نهى أن يأتي الشخص اللي يكون عايش في الحضر ويشتري من الشخص البدوي الذي هو بعيد عن السوق ولا يعرف سعر السوق.
1: نعم.
0: وإنما يترك الخيار لهذا البدوي ليعرض بضاعته في السوق وتباع بسعر السوق. وهذا ما له علاقة
1: بسؤاله،
0: لا ما له علاقة إن شاء الله.
1: نعم. السؤال الأخ فضيلة الدكتور أيهما أفضل، يقول أنا أستمع لإذاعة القرآن الكريم الله يجزيه الخير، وأيضا يقول أيهما أفضل أن أذكر الله عز وجل أم أستمع لإذاعة القرآن؟
0: الجمع بينهما يكون أفضل، يعني يستمع للقرآن الكريم. لما يشوف نفسه متنشط للذكر يلجأ إلى الذكر، يعني يزاوج بين هذا وبين هذا، يجمع بين هذا وبين هذا، وكل فيه خير.
1: نعم. والقرآن ذكره، يعني
0: والقرآن ذكر وكل فيه خير. لكن أحيانا مثلا بده هو ماشي مسافة طويلة يذكر أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار ما بعد الصلاة، ورد اليومي، فلا حرج في ذلك.
1: نعم، بارك الله فيكم فضيلة الدكتور. إذا نأخذ اتصالات وأسئلة مرة أخرى. 079-06-47-47-201 و 06-47-47-202. معنا اتصال.

0: الو، طيب، برنامج فتاوى على الهواء. مستمعينا الكرام، نتواصل معكم عبر اثير اذاعه المملكه الاردنيه الهاشميه واذاعه القران الكريم على هاتفي البرنامج. نستقبل اتصالاتكم واستفساراتكم الفقهيه 06 47 47 201 و 06 47 47 202. من لديه اي اتصال او استفسار، أي فتية، أي استفتاء، يتصل معنا على هذا الرقم إن شاء الله. ومعنا ضيف الحلقة فضيلة الدكتور محمد البلاوني، مفتي محافظة البلقاء. ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: فضيلة الدكتور، في سؤال والله يا دكتور.
0: تفضل.
1: زراعة الشعر وعملية تجميل مش شرعية، هاي نقطة. النقطة الثانية، يعني أوقات ودواء، يعني موجبات قبول الدعاء.
0: موجبات قبول الدعاء.
1: نعم، والأوقات المناسبة للدعاء.
0: طيب، بالنسبة لعمليات التجميل، يعني في عملي في على إطلاقها، ولا أنت بتسأل عن عملية معينة؟
1: لا، على الإطلاق، يعني كما خلق الله عز وجل الشخص، يعني وبده يغير من جزء من،
0: يعني ما في مثلا عيب، ولكن
1: ما في
0: بده،
1: تشخص.
0: يعني
1: نعم،
0: مثلا فرضا واحد او واحده بدها تصغر انفها، او مثلا.
1: بالضبط. أيوة دكتور. نعم،
0: طيب، تسمع الاجابه ان شاء الله.
1: وزراعة الشعر.
0: وزراعه الشعر. طيب،
1: نعم.
0: شكرا لاتصالك اخي الكريم، بارك الله فيك. ناخذ اتصال اخر. الو.
2: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
2: راسي في شيخنا دكاترة،
0: الله
2: يعطيك العافية.
0: يعافيك ويبارك فيك.
2: سؤال بسيط شيخنا، الله يكرمكم. أنا الحمد لله يعني انفصلت عن زوجتي، والقضاء فصل يعني الحمد لله، وكل شيء الأمور تمام. هلا أنا يعني بشتغل بشركة محترمة، وبقدر إني أروح على البنوك الربوية مثلا أخذ قرض عشان أتزوج وأكمل حياتي يعني.
0: نعم.
2: فإيش في شيء بديل إسلامي اللي أنا ألجأ له، بدل ما ألجأ إلى القروض الربوية وهي الأماكن مثلا؟ إني أنا كان أنا أحط جيب المبلغ اللي بدي إياه من أي بنك، لو بس أنا لا، ما بدي، بس أنا بديش إسلامي عشان أكمل يعني بيت الحمد لله مستقل وجهزت، بس فقط يعني شوية تكاليف في العرس والشغلات والباقي الأمور إن شاء الله.
0: نعم.
2: بدنا شيء إسلامي أقترب
0: والله
2: منه
0: شوف، احنا يعني
2: عشان أحافظ على أولادي والله.
0: طيب، سؤال هسه، هو يعني عفوا إجابة عامة، يعني لا نستطيع أن نجيبك إجابة عامة، لكن ممكن أنت تذهب إلى البنوك الإسلامية، وهم يعني راح يعطوك الحل. إنه أنا بدي أتزوج، ممكن في بعض البنوك، ممكن إذا أنت بحاجة لأثاث يشتروا لك أثاث ويقسطوا عليك. فبعد ما أنت تأخذ الحل من عندهم، بتسأل إذا كان هذه المعاملة صحيحة شرعا أو لا. وغالبا يعني، أو كل معاملات البنوك الإسلامية التي تتعامل بالطريقة الإسلامية في الأردن هي معاملات شرعية، إلا إذا كان هناك سوء تطبيق، وهذا يعني تستطيع أن تتحرى منه عن طريق المفتي. فممكن هذا الجواب يعني. الله يكرمك.
2: نعم، وبس سؤال ثاني بسيط سريع شيخنا، عن توجيه من فضيلة
0: اتفضل.
2: الله وفضيلة الدكتور شيخ، انه يعني هل يعني هل اباء يعني ولاء الامور البنات او كذا، يعني ما يعني يظلوا يتدخلوا بامور الزوج والزوجه،
0: نعم.
2: ويعني هذا اللي اسبب اللي حدث المشاكل اللي بتصير، يعني الام بتلاقي
0: نعم.
2: تتدخل اخت كذا. بس توجيه من فضيلة الدكتور
0: طيب، انا راح اسال المفتي عن يعني
2: نعم.
0: موضوع التدخل الاهل في
2: والله
0: الزوج او الزوجه في
2: لأنه
0: الشؤون،
2: والله نعم
0: ويعني الى
2: طبعا
0: اي مدى هذا يعني يضر او
2: والله
0: يصلح
2: خربت
0: العلاقات.
2: بيوت
0: نعم.
2: من وراها شغلات
0: لا حول
2: بسيطة
0: ولا
2: كبرت،
0: قوة الا
2: وهي لا
0: بالله.
2: حول ولا.
0: لا، الله يصلح الحال. شكرا لاتصالك
2: شكرا
0: اخي
2: لكم،
0: الكريم،
2: الله
0: شكرا،
2: يحفظكم. شكرا.
0: حياكم الله. اتصال اخر. الو.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: جزاكم الله خير أخي على البرنامج. إذا سمحت سؤال لفضيلة
0: وإياكم
3: الشيخ
0: إن شاء الله، تفضل.
3: عن حكم التورق المنظم، خاصة إنه أنا مقيم في دولة من دول الخليج، وبتعرف يعني في حسب المذهب الفقهي هناك. سألت أنا في البنك في المصرف الإسلامي يعني، وأجازوا المعاملة، لكن حاب أعرف رأي فضيلتك بخصوص إنه في الأردن بتعرف إحنا التورق المنظم مش كثير منتشر، أو في حكم معين إذا في مجال التوضيح.
4: لا، منتشر وفي يعني تقوم
0: طيب.
4: به بعض البنوك الإسلامية، وفي قرار مجلس
0: طيب
4: الأعلام.
0: إن شاء الله يعني سنجيبك عن هذا
3: لو سمحت. شكرا.
0: ولا يهمك، ولا يهمك أخي الكريم، شكرا لاتصالك، حياك الله. نأخذ اتصال آخر. ألو.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: يعطيكم العافية جميعاً.
0: الله يعافيك يا أختي، تفضلي.
5: بدي أسأل عن موضوع بعض التطبيقات اللي بتطرح إنه ماشي خطوة

0: خطوات وبتبدل هاي الخطوات بمبلغ مالي معين، تمام؟ انه من حيث المبدأ، هل هذا المبدأ حلال او حرام؟ يعني هاي الاموال حلال انه مقابل مثلا 10,000 خطوة دينار الى اخره.
1: طب
0: الجزء الثاني من السؤال انه هل بيختلف اذا كان تطبيق يعني تابع لبنك ربوي او تطبيق عادي يعني تابع لشركة اتصال او يعني اشياء عادية يعني.
1: يعني قصدك منه مالك التطبيق نفسه؟
0: ايوه بالضبط، يعني اذا كان الموضوع حلال اوكي تمام، بس هل مثلا بيفرق اذا كان تابع لبنك ربوي هذا التطبيق او تابع لمؤسسة عادية او مال يعني؟
1: طيب هلا شو بيستفيد هم التطبيق نفسه لما انت تمشي؟ شو بيستفيد التطبيق؟
0: هو بس عشان ضلك تفعله يعني
1: تفعله ممكن، او تشوف دعايات او شيء زي هيك ولا لا؟
0: كيف؟
1: يعني في دعايات ممكن تشوفها احيانا، بعض التطبيقات بتكسب من الدعايات اللي بتنزل عليها، ولا بس مجرد مشي؟
0: مجرد مشي انت بتفعل يعني تطبيق او يعني جزئية المشي من التطبيق وهو بصير زي عد لحاله يعني آليا.
1: وبحول لك يعني فلوس وبنزل بحسابك يعني،
0: ايوه
1: ولا
0: بالضبط
1: عملات
0: بالضبط، هلا
1: مشفرة وكذا؟
0: بامكانك انك تحولهم لاموال او تاخذ اوفرز على مطاعم معينه اماكن معينه.
1: طيب تسمع الإجابة إن شاء الله،
0: ان شاء الله، الله يجزيك الخير
1: الله
0: جميعا.
1: وإياكم إن شاء الله. شكرا لاتصالك، نكتفي بهذا. نعم نأخذ آخر اتصال. ألو،
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: السلام عليكم. فضيلة الشيخ، كيفك يا سيدي؟
1: الله يكرمك، تفضل يا سيدي.
2: الله يكرمك، طيب الله هذه الأنفاس، وإحنا من شد أيدكم تسترونا من هذه البرامج.
1: الله يحفظكم يا رب.
2: إنسان بالدارين يا سيدي،
1: الله يبارك فيك، تفضل يا
2: والله
1: سيدي.
2: يديكم عنا خير الجزاء. سيدي بدي أسأل
1: نعم.
2: فضيلة الشيخ سؤال إذا سمحت،
1: نعم.
2: يعني بالنسبة، وبدي والله أنا عهدت الشيخ بصراحة، قضية الوصفات في التعيينات، هل ينول المتوسط اسم والذي قبل الواسطة اسم اسم؟ هذا موضوع، لأنه في الواسطة حسب يعني معرفتي وأنتم أسيادنا أنه يعني تهضم حق الإنسان المنافس فيها، فهل المتوسط والمتوسط له ينولهم حرام في هذه القضية؟ القضية الثانية يا سيدي، يا ريت الشيخ يعطينا يعني بخبرته وسماحته عن قضيته، شايف الظروف
1: شو هي
2: ونوعي
1: القضية؟
2: الناس فيها، وإن شاء الله
1: السؤال أخي
2: العافية.
1: الكريم، أخي الكريم إذا سمحت، السؤال الثاني بس، لأنه يبدو أنه صار في تقطيع بالاتصال، السؤال الثاني ممكن تعيده؟
2: السؤال الثاني عن قضية الولائم في العزاء، لأنه بعض العشائر الأردنية
1: نعم.
2: المكرمة لغت هذه العادة، وهي ليست من ديننا في شيء، أثقلت الحرف والنسل وصار فيها نوع من التباهي، وصاروا بعض الإخوان والله على ما أقول شهيد، بعرف ناس صاروا يقترضوا من البنوك مشان مظهرة الناس. فيا شيخ يا ريت
1: طيب
2: تعطينا
1: تسمع الإجابة إن
2: بهذا
1: شاء
2: الموضوع،
1: الله، تسمع
2: نعم
1: الإجابة كريم.
2: تعطينا توعية للناس، لأنه والله هذه العادة إنها أصبحت ليست من الدين يا شيخ.
1: نعم، بارك الله فيك أخي الكريم، شكرا لاتصالك،
2: كل الاحترام
1: حياكم
2: والتقدير يا
1: الله،
2: شيخ.
1: بارك الله فيك.
2: هلا هلا
1: سيدي، بالنسبة لحكم زراعة الشعر، سؤال الأخ،
3: نعم.
1: هذا الشق الأول من السؤال، والشق الثاني عمليات التجميل
3: نعم.
1: بدون سبب وبدون داعي، فقط من أجل يعني زيادة جمالية، أو واحد مثلا مش عاجبه أنفه، أو واحدة مش عاجبها أنفها مثلا، أو تكبير وتصغير الخدود. نعم،
3: نعم
1: إلى
3: نبدأ
1: ذلك.
3: بالشق الأول اللي هو زراعة الشعر. أخي دكتور منصور، زراعة الشعر عبارة عن عملية تجميلية يتم فيها زراعة الشعر في الجلد، وهي ليست من تغيير خلق الله، بل هي من المعالجة التي يقصد بها رد الأمر إلى طبيعته التي خلقه الله تعالى عليها.
1: نعم.
3: ولا شك أن هذه قضية معاصرة لم تكن موجودة من قبل، ولكن إذا كانت زراعة الشعر ما فيها ضرر ولا إضرار، وكانت شعر طبيعي من الشخص نفسه، من الشخص نفسه، فلا حرج. جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن عمليات التجميل، يجوز بشكل عام، طبعا يجوز شرعا إجراء الجراحة التجميلية الضرورية والحاجية التي يقصد منها إصلاح العيوب الطارئة المكتسبة.
1: طيب هذا
3: يعني
1: إذا كان
3: مثلا
1: في عيوب مثلا جرح أو
3: آثار
1: قديم
3: حروق،
1: أو حرق.
3: حوادث، أمراض وغيرها.
1: لا سؤال الأخ أنه تجميل زيادة في التجميل.
3: لا تجميل زيادة التحسين. التحسين والتجميل نعم. لزيادة الجمال هذا الأصل في المنع.
1: المنع.
3: يعني والله مثلا واحدة خشمها ما فيه إشكالية أنفها ما فيه إشكالية بس وده والله كالممثلة الفلانية أو المطربة الفلانية أو الفلانية.
1: هذا لا يجوز.
3: هذا طبعا لا يجوز لأنه يصبح من باب تغيير خلقي.
1: طب سيدي إخفاء عيوب مثلا تجاعيد مرات بكون
3: هذا تجاعيد والله هذه لا حرج فيها
1: لا
3: لأنه
1: حرج
3: هذا فيها. رد الأمر إلى طبيعته
1: نعم.
3: كويس
1: نعم.
3: لكن إحنا نتحدث عن وضع طبيعي ما في أي إشكالية الجميع متفق على أنه هذا ما شاء الله عليه. تيجي واحدة مثلا تغيره لأنها حابة يكون أنفها مثلا والله حواجبها أو عينها زي عين أو زي أنف فلانة من
1: نعم.
3: المشاهير أو غير ذلك
1: نعم.
3: ولذلك أنا أقول يعني هذه الأمور جائزة. زراعة الشعر إذا كانت زي ما قلنا من شعر الإنسان نفسه فهي جائزة لا حرج
1: نعم بارك الله فيك.
3: لكن الشعر صناعي
1: لا يجوز
3: لأن شعر غيره أيضا لا يجوز لأنه منهي عنه.
1: هم عادة بيعملوا عملية زراعة الشعر انه
3: ياخذ من
1: نفس الشعر وبزرعه
3: هذا لا حرج فيه ان شاء الله الامر
1: بارك
3: في
1: الله
3: إن شاء
1: فيك سيدي. بالنسبة لسؤال الاخ ايضا عن الاوقات التي يعني يستحب فيها الدعاء او احرى ما يكون فيها الدعاء مقبولا.
3: النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الدعاء هو العبادة
1: نعم.
3: قال ربكم ادعوني
1: أستجب لكم.
3: فلذلك لابد للإنسان حقيقة أن لا يغفل عن الدعاء فهو سلاح عظيم. والعلماء قالوا هناك موجبات لقبول الدعاء وشروط لقبول الدعاء لابد من مراعاتها منها الأكل الحلال ومنها يا سيدي اليقين أن يدعو الإنسان وهو متيقن بالله سبحانه وتعالى ومنها أن يعني التصدق قبل الدعاء ومنها يا سيدي ذكر الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومنها اختيار الوقت المناسب والمكان المناسب. هناك أزمان فاضلة وهناك أماكن فاضلة يعني من يدعو في المسجد أو يدعو في المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو المسجد الأقصى كويس هذه أماكن فاضلة يستحب فيها الدعاء. أوقات فاضلة زي السحر قيام الليل أدبار الصلوات هذه كلها أوقات يعني ينبغي على الإنسان أن يعني يحاول قدر الإمكان أن يستغلها فيدعو الله ويرجى له فيها الإجابة
1: نعم.
3: طبعا إن دعا ولم يستجب له فلا يقنط ولا يأس ولا يستحسر ولا يتوقف عن الدعاء فإن دعاء المسلم لا يذهب هدرا إما أن يجيبه الله تعالى فيما طلب وإما أن يدخر له في الآخرة وإما أن يصرف عنه من السوء مثله. فدعاءك أيها المسلم لا يذهب هدرا ولكن الله سبحانه وتعالى يختار لك ما هو خير لك في دينك ودنياك
1: نعم.
3: وآخرتك طبعا
1: نعم. سيدي بالنسبة للسؤال الأخ حول يعني تدخل بعض أو تدخل أولياء الأمور أو الأهل من أهل الزوج أو الزوجة في أمور خاصة بالزوجين وأحيانا هذه يعني تسبب مشاكل وأحيانا تؤدي إلى الطلاق
3: نعم.
1: يعني ما حكم التدخل في الأمور الخاصة وهل هناك حدود للأهل لتدخل في أمور الزوجين؟
3: أخي دكتور منصور ما ذكره الأخ الفاضل من أن تدخل الأهل سواء كان أهل الزوجة أو أهل الزوج في حياة الزوجين له تأثير سلبي كبير وقد يؤدي في بعض الحالات إلى الطلاق وقد يؤدي إلى مشاكل لا حصر لها. نقول الكتمان سياج البيوت الآمنة وكلما كانت المشاكل تحل في إطار البيت وفي إطار الزوجين كلما كانت آثارها يعني أقل بكثير. لكن بمجرد أن تخرج خارج البيت فتوقع كل شيء وربما أدى ذلك إلى مشاكل كثيرة
1: نعم.
3: وتدخل ترى نوعين تدخل بطلب من الزوج أو الزوجة أو أحدهما وتدخل آخر خارجي من قبل أهل الزوجة من قبل والله أمها أختها الكبيرة صاحبتها صديقتها زميلتها فبالتالي هذا التدخل في الغالب إنما يكون تدخلا سلبيا ويؤدي إلى مشاكل لا حصر لها. فنقول نصيحة للزوجين لا تخرجوا مشاكلكم خارج البيت إلا في حالات الضرورة والتي تعجز فيها عن حل الإشكالية هذا أولا
1: نعم.
3: ثانيا إذا اضطررت إلى خراج هذه المشاكل خارج البيت فاختار الإنسان الذي يتقي الله ويخاف الله وعنده علم وعنده خبرة وعنده حكمة اللي يكون قادر على أنه يساعده لأنه بعض النصائح قد تؤدي إلى مشاكل لا حصر
1: صحيح.
3: لها
1: والله يعني في هذا الخصوص فضيلتك حدثني أحد الإخوة يعمل في مجال الإصلاح الأسري، وقال إنه يعني من خلال خبرتي في هذا المجال، يعني من أهم

0: أسباب، ومن أكثر الأسباب التي يعني كانت سببا في المشاكل بين الزوجين هي تدخل الأهل.
1: نعم صحيح، هذا
0: نعم.
1: كلام صحيح. احنا
0: وهناك أسباب أخرى طبعا،
1: احنا هذا
0: ولكن
1: الكلام
0: قال من هذه الأسباب
1: نعم،
0: اللي يعني
1: وهذا السبب
0: الذي
1: الرئيسي،
0: لمسها
1: هذا
0: السبب.
1: السبب
0: نعم
1: الرئيسي، وانا
0: طيب
1: الشيء هذا احنا نلمسه في من خلال عملنا،
0: نعم في
1: نرى
0: الافتتاحية. نعم
1: حقيقة كثير من المشاكل، كثير من الأزواج وكثير من الزوجات يشكو من هذا، انه والله اهله متدخلين فينا، اهله والله يعني ما في صغيرة وكبيرة الا يقولها لها لها يقولها ينقلها الى
0: نعم
1: اهله،
0: إلى أهلي. نعم
1: او هي تنقل الى اهلها،
0: بالعكس.
1: الى
0: نعم
1: امه، الى اخته، الى يعني اسرته، وبالتالي هذا كله حقيقة يعني يؤدي الى وجود مشاكل، خلافات بين الزوجين، واذا كان هناك خلاف بسيط اخي دكتور منصور يكبر الخلاف وقد
0: الخلاف.
1: يؤدي
0: نعم
1: الى
0: نعم
1: ما لا تحمد عقبة.
0: نعم سؤال الأخ فضيلة الدكتور حول التورق المنظم. أول شيء، شو يعني التورق حتى يعني يكون يعني مفهوما لدى الإخوة
1: أي نعم،
0: المستمعين، وأيضا هل التورق المنظم يعني على حد سؤاله يعني حلال؟
1: التورق، ما هو التورق بشكل عام؟ التورق هو أن يحتاج الإنسان إلى مال ولكن لا يجد وسيلة للحصول على هذا المال، يعني بدو كاش، فهو يلجأ إلى شراء سلعة وبعد أن يتملكها ويحوزها يقوم ببيعها، هذا يسموه التورق.
0: نعم بشكل عام.
1: هذا بشكل عام، وهو نوعين، تورق منظم وتورق غير منظم. التورق المنظم اللي هو ذكرناه في المثال،
0: نعم
1: يعني انا والله بدي 1000 دينار او 2000 دينار، بدي اسوي عمليه، بدي ادفع قسط جامعه، علي دين ومش قادر ومش لاقي وين مصدر حلال اني اخذ منه فلوس دين، يعني فاضطر مثلا اروح اشتري جهاز معين، اشتري سياره، وبعد ما اتملكها
0: اللي
1: واحوزها،
0: بسموه التكييش، احنا بنقول بعض باللهجة
1: يعني قد
0: تكيش. نعم
1: نعم قد نعم
0: تكيش
1: صوره
0: مثلا
1: من صوره
0: بدو
1: كويس،
0: كاش.
1: فبشتري هذه السياره او بشتري هذا الجهاز عن طريق احد البنوك الاسلاميه وعن طريق احد النوافذ الاقتراضيه للتعامل بالمرابحه الاسلاميه، وبعد ما اتملكه واحوزه واقوم ببيعه، جوز ابيعه بخساره 100 200 لكن بالنهايه ابيعه بعد ما اتملكه، هذا يسموه تورق غير منظم.
0: نعم
1: فتوى عندنا هذا يجوز للضروره اللي هو غير منظم،
0: نعم
1: يعني اني انا اذا ما لقيت اي هذا فما علي حرج اني الجا الى هذا التورق لاسد هذه الضروره اللي انا بحاجتها. التورق المنظم اللي قاعد يصير الان في بعض البنوك الاسلاميه انه اللي هو انه يعني بعض البنوك تشتري اسهم معينه في بعض الجهات، بعض الشركات، ثم تبيعها لمين؟ للشخص
0: للشخص اللي بده
1: الذي اي نعم،
0: الفلوس.
1: ثم تقوم هي بتوكيل منه ببيعها. وهذا محل خلاف بين المعاصرين، منهم من أجازه ومنهم من لم يجز. بهذه الطريقة اللي ذكرتها أنا أن البنك يقوم بكل شيء، هذا يسموه التورق المنظم. الفتوى عندنا عدم الجواز،
0: عدم الجواز.
1: أي نعم، الفتوى
0: نعم.
1: عندنا، وهو قرار المجلس ومجمع الفقه الإسلامي، لأنه هذا يعني كله يقوم بوين؟
0: داخل
1: البنك.
0: البنك.
1: ويعني طبعا بعض الهيئات الرقابة الشرعية أجازت ذلك، اللي هي الهيئات الرقابة الشرعية في البنوك التي فيها تورق منظم، لكن
0: منظم.
1: أنا أتحدث عن فتوى دائرة الإفتاء.
0: الإفتاء.
1: لكن في صورة، لو أنا رحت الآن اشتريت هذه الأسهم وحستها أنا وخدتها ورحت تجارت فيها في سوق الأسهم، ما في أي حرج، أخذتها أنا وبعد ما تملكتها رحت بعتها أنا بطريقة الخاصة بدون ما أوكل البنك، أيضا هذا جائز.
0: جائز.
1: لكن اللي هو أنه البنك يقوم بكل هذه العملية، هذا يسمى تورق ايش؟ منظم، وهو عندنا الفتوى عندنا عدم جواز بهي الطريقه.
0: نعم
1: هذا
0: واضح
1: الثلاث
0: سيدي.
1: صور،
0: نعم
1: واضح؟
0: واضح. فهو الاخ السائل بده يعرف هل هو التورق المنظم هذا
1: التورق المنظم اللي ذكرته انا انه هو البنك هو اللي يقوم بكل هذه
0: بكل
1: الاشياء،
0: شيء،
1: هذا عندنا عدم جواز.
0: يعني لو اشترى لك مثلا 1000 سهم وقال لك خذ هاي للشخص، يعني قال له خذ
1: انا
0: هاي
1: رحت
0: ال1000
1: اشتريت
0: سهم
1: 1000 سهم واخذتهم
0: وروح بيعهم.
1: ورحت انا بعتهم او تجرت بهم
0: بيعهم.
1: بالسوق، هذا ما في شيء،
0: ما في شيء،
1: لانه مش منظم،
0: مش منظم.
1: سلعه واشتريتها واسمه. بينما اذا انا اشتريت هذه الاسهم ثم وكلت البنك مباشره، يعني انا لا، شو القبض
0: يعني
1: القرار؟
0: الاشكال في التوكيل سيدي.
1: مش التوكيل الاشكال، انه البنك يقوم بكل شيء
0: بكل شيء.
1: وكان البنك
0: نعم
1: اعطاني فلوس، يعني
0: نعم نعم
1: فهمت؟
0: نعم
1: فيعني من باب الاحتياط الانسان يبتعد عن مثل هذه الامور، لكن زي ما قلت لك هي المساله خلافيه بين المعاصرين،
0: للمعاصرين.
1: ما في
0: نعم
1: عليها اتفاق، لكن
0: نعم
1: انا اتحدث وين عن الفتوى اللي عندنا بهذه الصورة اللي أنا شرحتها ووضحتها.
0: نعم بارك الله فيكم. سيدي بالنسبة للأخت تسأل عن هناك تطبيقات يعني أبليكيشنز عبر الهاتف بتنزلها على التليفون، و هي تطبيق للمشي، فأنت بتكون مشغل هذا التطبيق وبتمشي، فكل ما تمشي أكثر كل ما يعني بعد فترة بتبدل هذا النقاط اللي أنت جمعتها بتبدلهم بفلوس أو أنك

0: مثلا بكوبونات تروح تشتري فيهم أو خصومات من محلات معينة.
1: والله هو القاعدة شيء، القاعدة الشرعية تقول الحكم على شيء فرع عن تصوره. يعني أنا ما عنديش فكرة يعني شو طبيعة التطبيق، يعني ما اطلعت عليه ولا اطلعت على تفاصيله، ولكن في قضيتين. القضية الأولى أنه أحيانا بعض التطبيقات تكون صادرة عن بنوك ربوية، خلاص يبتعد عن سنة هذا الأمر.
0: هذا السؤال الثاني، بس
1: يبتعد عنه
0: إذا كان التطبيق بشكل عام.
1: إذا كان بشكل عام بدك تشوف شو طبيعة التطبيق وطبيعة الإعلانات الموجودة فيه، وما هي فائدة التطبيق، يعني ما هي فائدة المشي بالنسبة للتطبيق كما أنت ذكرت في السؤال. فهذا الأمر يعني لابد من الاطلاع على هذه الأمور، ولذلك ما أقدر أنا أفتي إلا لما أشوف التطبيق كامل بكل تفاصيله وبكل ما فيه من إعلانات وغيرها، ويعني شو الهدف منه وكيفية الكيفية الكاملة فيه.
0: يعني
1: ولذلك
0: هو
1: ننصح
0: التطبيق كما أنا سألت، أنا قالت هو التنزيل، إنه يعني إنه يكون فيه له أكثر عدد من مشغلين لهذا التطبيق وتشغيله، يعني
1: والله
0: هذا
1: هو
0: السؤال.
1: يعني صعب برضو كمان، أحيانا قد يكون في أحيانا قد تكون هناك مسألة صغيرة تقلب الحكم،
0: أكيد
1: يعني
0: طبعا
1: مش شرط،
0: طبعا
1: يعني ممكن يكون البنود الموجودة كلها صحيحة لكن في بند مخالف،
0: صحيح.
1: فبالتالي يعني يصبح. لكن احنا نقول قضيتين، اذا كان مرتبط ببنك ربوي يعني الاصل انه يبتعد الانسان من باب الاحتياط، والقضيه الثانيه ان يتوقف الانسان الى ان يتاكد من خلو هذا التطبيق من اي شيء مخالف للشرع.
0: طب وإذا كان هي قالت إذا كان تابع يعني فرضا أنه ما في شيء مخالف في التطبيق على فرض، وكان يتبع لمؤسسة الاتصالات كما قالت، في شيء
1: اتصالات
0: يعني هي قالت أنه إما أن يكون مثلا هذا تابع لبنك، أو إذا كان تابع لمؤسسة الاتصالات تابع لبنك ربوي،
1: بنك
0: يعني
1: ربوي
0: صاحب
1: التابع
0: المشغل
1: لبنك،
0: لهذا التطبيق.
1: بنك ربوي بدنا نعرف لانه هل هذا التطبيق فيه اعلانات لهذا البنك ترويج لاعماله المخالفه للشريعه ام لا؟
0: نعم.
1: بدنا نفهم. القضيه الثانيه انه شركه اتصالات يعني ما يعني ماذا تستفيد من هذا التطبيق؟ فهذا الامر صعب نحكم عليه دكتور منصور الا لما يعني نرى جميع تفاصيل التطبيق ونتاكد من خلوها من اي محظور شرعي.
0: نعم، بارك الله فيك فضيلة الدكتور. نأخذ اتصالات. نعم، لا، في عندنا سؤال سيدي بالنسبة لسؤال الأخ قبل أن نأخذ اتصالات إذا
1: ولين
0: سمحت. بالنسبة لموضوع، هو سأل الأخ عن موضوع الواسطات في
1: الوسط. نعم
0: التعيينات، إنه ويعني الذي يتوسط والمتوسط له والمتوسط له
1: الشفاعة نوعين،
0: الشفاعة. نعم
1: الواسطة نوعين،
0: نعم
1: واسطة لإرجاع حق
0: نعم
1: بتحصيل حق، واسطة لأخذ حق. يعني أنت الآن إذا واسطتك هذه جاءت في وقتها من أجل أنه هذا الشخص المستحق لهذه الوظيفة والمنطبقة عليه الشروط يأخذ هذه الوظيفة فهذا مأجور، وهذه شفاعة حسنة، لأنك أنت الآن أعطيت الحق لصاحبه ومنعت شخص آخر من أخذ ما ليس له حق.
0: نعم.
1: أما إذا كانت الواسطة من أجل تحقيق أو عفوا من أجل تعيين شخص غير مستحق وهناك من هو أكثر استحقاقا منه فهذا ظلم وأكل لأموال الناس بالباطل، ومن توسط في ذلك وهو يعلم فهو شريك في الإثم.
0: نعم.
1: ولذلك الإنسان لابد أن يتقي الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر وأن لا يحمل نفسه شيئا من مزري أكل أموال الناس بالباطل وأخذ حقوقهم.
0: نعم. حكم عمل الولائم في العزاء،
1: الأصل
0: وخصوصا إذا كان في هناك تكلفة
1: نعم
0: باهظة جدا كما قال الأخ، بعضهم يستدين لكي يقيم هذه الوليمة.
1: هذه ترى يعني ظاهرة عامة مزعجة ومحزنة، والأصل فيها أن يعمل الطعام لأهل المتوفى، أهل الخاصين، مش العشيرة كلها ولا كل اللي حاضرين على المقبرة،
0: نعم،
1: ولا أنه أنا أقف
0: المتوفى هو الآن الذي يعني
1: العكس،
0: يكون العكس.
1: هو شوف لا حرج لأهل المتوفى أن يعملوا، لكن يعملوا إيش لنوعين من الناس، يعملوا أنفسهم اللي هم مصابين
0: هذا
1: الذين
0: المصاب،
1: جاءتهم مصيبة
0: نعم،
1: الموت، ولمن يأتيهم من مناطق بعيدة،
0: بعيدة،
1: يعني
0: نعم،
1: يجيهم ناس من محافظات ثانية اللي جاي من العقب اللي جاي من المفرق اللي جاي من أماكن بعيدة وكويس، لا حرج في أن يعملوا، لكن أن يعمل أهل المتوفى غداء للناس كلهم كويس وكل المعزومين تعالوا، واللي سووا 60 منسف و70 منسف و100 منسف، واللي بعضهم قد يضطر إلى أنه الاستدانة وبعضهم قد يلجأ إلى الربا، فليس هذا من الهدي النبوي في شيء، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها، ولا ينبغي ولا يجوز اصلا للناس ان يعني ينتقدوا اهل الميت اذا اقتصروا على الحد المطلوب او حتى اذا لم يكونوا قادرين على ان يعني يصنعوا طعاما.
0: نعم.
1: اما ان الانسان يكلف نفسه فوق طاقتها ويستدين، وقد يستدين بعضهم بالربا، فهذا مما لم ينزل به الله سلطانا.
0: نعم. نأخذ اتصالات الآن.

0: مستمعينا الكرام، ألو ألو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: الله يعطيكم العافية
0: الله
1: وجزاكم الله خير على
0: يعافيك
1: البرنامج.
0: بارك فيك.
1: سيدي عندي سؤالان، السؤال الأول
0: نعم
1: يتعلق بالصلاة والثاني بالصلاة.
0: نعم
1: الآن بعض المصلين أصحاب الأعذار بيصلوا على الكراسي.
0: نعم
1: لما بسجد بطير إيديه بالهواء، يعني الكف الإيد بكون بالهواء وليس على الركبة. هل هذا جائز؟
2: نعم.
1: السؤال الثاني، الآن
0: قصدك انت اللي بيصلي على الكرسي؟
1: نعم نعم
0: طيب
1: بصلي على
0: تمام.
1: الكرسي.
0: نعم
1: نعم اللي بصلي على الكرسي نفس السؤال، يعني يتبع السؤال هذا الأول. الآن لما بسجد هل مطلوب منه أنه يسجد حتى يصل لركبه والكرسي من الخلف يرتفع عن الأرض؟ يعني ممكن يوقع عن الكرسي بهاي الطريقة؟ هاي السؤال الثاني. هذا جزء من
2: انت
1: السؤال الأول.
2: قصدك يسجد على الأرض
0: ولا لا لا بالهواء
2: لما يصل؟
0: نعم.
1: السؤال الثاني، الآن لما المصلين اصطفوا خلف الإمام، الأصل خلف الإمام بعدين يمين ويسار الإمام، الآن بعض أصحاب الأعذار يصلوا أقصى يمين الصف. الآن إذا كان في فراغ بين المصلين على يمين الصف أصحاب الأعذار والمصلين خلف الإمام، هل من الضرور أن يلتحقوا بالصف أو لو تر يعني جلسوا مكانهم؟
0: نعم.
1: فيقوا مكانهم
0: صحيح.
1: هل في يعني في مشكلة بالصف بالنسبة للإمام؟ أحيانا الإمام بصر لا لازم تيجوا مع الصف.
2: نعم.
1: ويتعزوا احيانا من المكيف اللي فوق
0: لا وبعض،
1: يعني
0: وكمان
1: الإمام.
0: هذا فيما يتعلق بهذا السؤال، بعض المساجد تثبت الكراسي على اليمين وعلى الشمال، واحيانا بكون في مثلا لا يصل الصف الى هؤلاء او بالخلف.
2: أو
0: نعم.
1: نعم
0: فهذا
1: صحيح.
0: هذا السؤال اللي انت قصدك، مش هيك صح؟
1: نعم نعم
0: انه
1: نعم
0: ما
1: نعم.
0: بكون في اتصال مع الامام
1: مع الصف الاول،
0: مع
1: اتصال
0: الصف.
1: الصف
0: نعم
1: الاول، يعني الامام بيلزمه احيانا لا تعال تحجب الصف الاول ما
0: طيب.
1: بصير الى اخره.
0: طيب سؤال،
1: فبدنا توضيح. الله يجزيك الخير
0: ولا
1: من
0: يهمك.
1: فضيله الشيخ.
0: ماشي ماشي ولا يهمك، بارك الله فيك، شكرا لاتصالك. اتصال أخير أو آخر. ألو
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: يعطيك العافية شيخنا.
0: الله يعافيك وبارك فيك
3: شيخنا. عندي سؤال وطلب إذا سمحت.
0: نعم تفضل.
3: السؤال، البسملة بصورة الفاتحة آية صح؟
2: نعم
0: نعم.
3: وكلمة آمين آية ولا بصير نقول مثلا ولا الضالين؟
2: نعم.
0: طيب تسمع الإجابة إن شاء
3: وفي
0: الله.
3: وفي لنا طلب سيدنا،
0: أتفضل.
3: يا ريت تحطونا يا سيدنا تلاوات لفضيلة الشيخ سعود الشريم، وتكثرونا تلاوات شيخنا فضيلة الشيخ أحمد الحرسيس، والله يجزيكم الخير.
0: ولي همك سيدي إن شاء الله، ملاحظتك وصلت إن شاء الله وبارك الله فيك، شكرا لاتصالك، حياكم الله أخي الكريم. اتصال آخر. ألو
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام،
4: كيفك أخ منصور؟
0: الله يسلمك، حياك الله.
4: الله يسلمك. بدي استفسر بس عن عندنا بيت شقه ثلاث طوابق.
0: نعم.
4: ساكن انا واخواني فيها، ثلاث اخوان.
0: طيب.
4: بدي اعمر، يعني انا بساكن بالطابق الاولاني. بدي اعمر لابني جنبي بالضبط، يعني لزق مع الارض، وفي كرات جنبي للوالد الله يرحمه، كان صف
0: الله يرحمه.
4: يعني الله يسعدك.
0: نعم.
4: تعيش. فبدي اعمر، فبدي اسال يجوز؟ وفي حال صار ورثة اللي أنا عمرته يعني بنحسب معه ولا لحال ولا كيف؟
0: أنتوا أخي الكريم، أنتوا الورثة تم تقسيمها؟
4: لا ما تم،
0: ما تقسمت. أنتوا حكيت لي أنت في بيت ثلاث طوابق، الوالدة يعني موجودة؟
4: موجودة.
0: الله يحفظها إن شاء الله. بس ما قسمت الورثة؟
4: لا ما قسمنا الورثة. وإلي أخ عمر، يعني رفع شوامع شمعات وعمر غرفتين لابنه. يعني
0: طب هو عادة هذا السؤال يعني بتكون في اتفاق بينكم اعتقد، وتم
2: صحيح.
0: تقسيم الورثة حتى ما يصير لا سمح الله في
2: خلافات.
0: يعني خلافات، ولكن ان شاء الله يعني فضيلة الدكتور ممكن يعطيك يعني يجيبك عن هذا السؤال.
4: ماشي بس
0: لكن
4: بس
0: هذا جواب عام يعني.
4: نعم. بس اخ منصور هو ما يعني ما استشرنا اخوي اللي عمر، ما استشرنا، فانا نفس الشيء ما اعتقد اني راح استشير، وبدي اعمر بس في حال صار ورثة البيوت تنحسب ولا ما بتنحسب؟
0: طيب إن شاء الله نجيبك إن شاء الله. شكرا لاتصالك. شكرا. نكتفي بهذا القدر من الأسئلة. فضيلتك بالنسبة لسؤال الأخ، البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، هل هي جزء من الفاتحة؟
2: نعم، البسملة آية من الفاتحة.
0: آية من الفاتحة.
2: والآن افتح المصحف تجد أول آية هي
0: بسم الله
2: الرحمن
0: الرحيم،
2: ولذلك يجب أن تقرأ في الصلاة.
0: طب هناك بعض يعني المشايخ او بعض الائمه لا يجهر، لا نسمع منهم البسمله.
2: قضيه الجهر قضيه ثانيه.
0: قضيه ثانيه.
2: هو الان هل يسر فيها، يسر فيها.

0: أم يجهر؟ عندنا هي جزء من الفاتحة، والإمام يجهر،
1: يجهر
0: فيها،
1: نعم.
0: لكن عند بعض العلماء هي جزء من الفاتحة ولكن
1: لا
0: لا
1: يجهر
0: يجهر فيها في الصلاة اللي هي
1: الجهرية،
0: الجهرية،
1: نعم
0: ولكنه يقولها بسره.
1: بسره. طيب
0: نعم.
1: سيدي، بالنسبة لأيضا سؤال الثاني،
0: آمين
1: آمين، هل
0: آمين
1: هي
0: سنة
1: سنة؟
0: للإمام والمأموم،
1: هي ليست آية،
0: ولكنها ليست من الفاتحة.
1: ليست.
0: أي نعم.
1: طيب هو كان،
0: في عندنا الشاب اللي يسأل عن صراع الكراسي.
1: والله سيدي أنا هذا السؤال بصراحة، صلاة الكرسي سيدي، من يصلي على الكرسي كيف يسجد؟ يعني أنا بدي يكون سؤالي عام حول هذه المسألة،
0: نعم.
1: لأنه قال إنه بكون أداب الهوى، يعني كيف يسجد هو قاعد على الكرسي؟
0: هو الآن في نوعين من الناس الذين يصلون على الكراسي. منهم من يكون قادرا على السجود العادي، يعني عنده مشكلة بالوقوف، ما عنده مشكلة بالسجود، هذا بده يسجد سجود عادي
1: والركوع، الركوع والسجود أول شيء
0: أبدا.
1: نعم.
0: القاعدة أن الركن الذي يستطيع الإنسان أن يأتي به لابد أن يأتي به، إذا ما أتى به صلاته باطلة. يعني مثلا واحد عنده مشكلة بالسجود، ما يقدر يسجد السجود العادي، ولكن ما عنده مشكلة بالوقوف، هنا الوقوف في صلاة الفرض أصبح ركنا واجبا عليه، وإذا لم يقف صلاته باطلة. لكن هو الآن عنده مشكلة بالسجود، ينحني إذا كان قادر. أنه طبعا الجواز وين؟ أنه يصل إلى حد الركوع، يعني مثلا يقول هكذا الركوع
1: نعم.
0: على، وإذا حد الأفضلية أنه إذا كان يستطيع أن يصل إلى مكان سجوده.
1: السجود
0: أيهما كان قادرا عليه، أقل الواجب اللي هو حد الركوع، ما بعد الركوع هذا على الاستحباب إن كان قادرا عليه. بالنسبة إلى يديه، الأفضل يحطه وين؟ على ركبتيه.
1: على ركبتيه
0: ما لو حط بالهواء هذا لا يبطل الصلاة، الصلاة
1: الصلاة.
0: من حيث الصحة صحيحة.
1: نعم.
0: نعم.
1: طيب سيدي، هسه أنت قلت،
0: لكن برضو في المقابل
1: نعم.
0: ننصح الأخوان الذين يصلون على الكراسي، أنه لا تلجأ إلى الصلاة على الكراسي إلا إذا فعلا كنت أنت غير قادر.
1: هو أحيانا بتكون المشكلة بالوقوف يعني هو يستطيع أن يكبر ويجلس ويكمل جالسا على الأرض.
0: القضية اللي هي أنا أقولها بصراحة، أنه زي ما قلنا، الركن اللي قادر تجيبه لازم تجيبه،
1: لازم
0: اللي
1: تجيبه.
0: قادر تجيبه. لكن الركن اللي مش قادر تجيبه، أو أنك إذا جبته تلحقك مشقة عظيمة وعالية،
1: نعم.
0: يعني يعفى عنه إن
1: طيب
0: شاء الله.
1: سيدي، بالنسبة لمن يصلي على كرسي ويكون بعيدا عن الصف، يعني لا يكون موالي، أو يسموها الموالاة،
0: متواصل
1: التواصل،
0: مع الصف.
1: متواصل مع
0: هو
1: الإمام.
0: هذه
1: نعم.
0: المسألة أخي دكتور منصور تعتمد على أكثر من إطار. الإطار الأول أنه هل المصلين محددين ولا لا؟ يعني احنا هل الناس اللي صلوا بهالمسجد معروفين؟
1: كل أهمهم
0: هم ولا هذا المسجد مسجد مطروق، وانه ممكن باي لحظه يجي ناس؟ اذا كان المسجد مسجد مطروق وكويس وممكن الصف يتعبى باي لحظه على السريع، ما في اشكاليه يكونوا موجودين وين؟ على الاطراف، لانه هو هذا الاصل.
1: نعم.
0: كويس. لكن اذا كان هالمسجد معروفين اللي صلوا فيه 6 7 8 زي بعض قرى مساجد القرى عفوا او المساجد البعيده، فالاصل انه يكون متصل وين؟ بالصف. لكن على كل الحالات الصلاة صحيحة،
1: الصلاة صحيحة.
0: الصلاة صحيحة.
1: نعم. إذا لا عذر للإمام إنه يقول لهم قربوا أو إنه يوقف الصلاة حتى
0: هذا في مسألة أنه قربوا ينظر فيه هل في ذلك مشقة عليهم إذا كانوا كبار بالسن أم لا. إذا ما كان في مشقة فالأصل أنهم يتصلوا مع الصف.
1: طيب السؤال الأخير سيدي، هو الأخ يقول إنه هو ساكن في بيت، وهذه البيت تركة، لكنهم لم يقسموا التركة 3 طوابق، وهو بده يعمر في جزء من البيت، يعني هل إنه إذا صار تركة هل يحسب هذا من التركة أم؟
0: هو الأصل أنه لا يجوز له أن يتصرف في أي جزء من التركة إلا
1: نعم.
0: بموافقة جميع التركة، جميع الورثة.
1: طبعا.
0: ليش؟ لأنه الآن الورثة حقهم في جميع الأرض وجميع البيوت
1: وجميع
0: أبدا، إلا إذا سار فيه قسمة شرعية رضائية بينهم، كل واحد عرف وين مكانه. في مسألة الأخ صعب الآن أني أحكم أو أعطي حكم، لأنه لا بد من سماع جميع الأطراف وأن نشوف الأمر على واقع الحال.
1: نعم.
0: لكن في مسألة أخرى، الأرض والبناء كله من أول لآخر وسطح البناء
1: كلها
0: كله
1: تعتبر
0: مشترك
1: تركة،
0: الآن، لأنه
1: مشترك.
0: لم يتم فرزه إلى الآن.
1: نعم، بارك الله فيكم. نشكركم مستمعينا الكرام على متابعتكم، الإخوة والأخوات الذين اتصلوا معنا وشاركونا. شكرا لكم فضيلة الدكتور محمد البلاوني، مفتي
0: حياكم
1: محافظة
0: الله.
1: البلقاء، حياكم الله يا سيدي. وأشكر كذلك الزملاء سعد الدبوبي من الهندسة الإذاعية، نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، والزميلة أماني الكعابنة من الإعداد والتنسيق. كان معكم الدكتور منصور العمري، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: فتاوى على الهواء.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: اسمع، جاي عبالي منسف. استنى، عرفت من وين اطلبه. لحمتهم بلدية لانها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك على الطعم. وهسه خبرني شو رأيك؟
3: فعلا اطيب منسف باكله.
4: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة. في

0: عابدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: بدك اشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي اوصيكي يا امي، اختاري مطبخ كويس لانه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والاكسسوارات الاصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
4: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب، من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
5: مستمعين الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة المباركة من القرآن الكريم، يتلوها القارئ الشيخ وديع اليمني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب،

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ وديع اليمني. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يوم لقائك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه، ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، ولأسقامنا دواء، ولذنوبنا ممحصا، ومن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وأسبغ علينا به النعم، وادفع به عنا النقم، واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين. ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم إنا عبيدك، أبناء عبيدك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور أبصارنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همنا وغمنا، واجعله قائدا لنا إلى رضوانك وجناتك يا رب العالمين. اللهم اشدد به أمرنا، وارفع به ذكرنا، وضع به عنا وزرنا وإصرنا، واجعله في الآخرة ذخرنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعلنا بالقرآن العظيم ذاكرين، وبه عاملين، وللنعماء شاكرين، وفي الضراء صابرين، وللفرائض مؤدين، وبرسولك صلى الله عليه وسلم مقتدين، ولسنته متبعين، وبالأعمال مخلصين، وبالآيات موقنين، وبالطاعات آمرين، وعن المعاصي زاجرين، وبالقسط قائمين، وبالنهار صائمين، وبالليل قائمين، وبالجنان فائزين، وإلى وجهك الكريم ناظرين. اللهم حسن بالقرآن أخلاقنا، ونور به قلوبنا، واستر به عيوبنا، وفرج به كروبنا، وأصلح به ذات بيننا، وانصرنا به على من ظلمنا، واجعله لنا شافعا معينا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا عيبا إلا سترته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لنا فيها صلاح ولك فيها رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارفعنا ولا تضعنا، واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واجعل الجنة مأوانا وفي صحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان.

واجعلنا من الراشدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: خلفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرم، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
3: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، نبقى الآن أيها الإخوة مع الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقلنا إن هذه الآية جاءت بعد أن تعنت الكفار في طلب الآيات، وكأن طلب الآيات إنما جاء لأنهم لم يقتنعوا بآية القرآن، وعدم اقتناعهم بآيات القرآن دليل على غبائهم في استقبال أدلة اليقين بصدق الرسول، لأن القرآن جاء معجزة وجاء منهجا، والمعجزة إنما تكون في جنس ما نبغ فيه القول، فلا يأتي الله بمعجزة لقوم لم يحسنوا شيئا من طريقها. لذلك كانت معجزة كل رسول متفقة مع نباغات قومه في أي فن من الفنون، فالذين كانوا يمارسون السحر جاءت المهمة في المعجزة مناسبة لذلك، والذين كانوا يعرفون الطب جاءت المعجزة موقوتة بمعرفتهم ذلك. فإذا كان العرب قد نبغوا في شيء كوني، كان من الممكن أن تأتي المعجزة على وفق نباغاتهم، فهم لم يعرفوا إلا حسن الأداء بلاغة وفصاحة وبيانا. إذن فالمعجزة جاءت مطابقة لما هم فيه نابغون، فكان من الواجب أن يتقبلوها القبول الحسن، وأن لا يطلبوا آية لشيء لم يكون لهم فيه نباغة. ولكنهم تعنتوا ولم يكتفوا بالآية فاقترحوا الآية. حين يسمع المسلمون الذين آمنوا بصدق الرسول التشكك

الشبكات التي يسيرها اليهود قد يوجد بعض الخواطر، ولماذا لا يأتي الله لهم بآية لتنفض هذه المشكلة وننهي هذا العناد. لكن المؤمن حين يجد ذلك من جانب الكافرين يجد شيئا يقنعه، وهذا الشيء يسكن كل خاطر يناقضه. وما هو الشيء الذي يسكنه ويجعله مطمئنا؟ إنما هو ذكر الله. والذكر في لغة القرآن جاء لمعاني شتى، فمرة يطلق الذكر ويراد به الكتاب أي القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر أي القرآن، ويأتي مرة أخرى والمراد به الصيت والسمعة والشهرة والنباهة، وإنه لذكر لك ولقومك أي شرف عظيم لك في التاريخ ولقومك أن تأتي المعجزة القرآنية من جنس لغتهم التي يتكلمون بها. وقد يطلق الذكر على الاعتبار أن نعتبر، فإذا قال الله نسوا الذكر أي نسوا أن يتذكروا العبر التي وقعت لأمم قبلهم، فنصر الله الدين رغم عناد هؤلاء. وقد يطلق الذكر على كل ما يبعثه الله على لسان أي رسول، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قد يطلق الذكر على العطاء الخير من الله، ويطلق على تذكر الله دائما في قوله سبحانه اذكروني أذكركم، اذكروني أي بالطاعة، أذكركم بالخير وبالتجليات. فإذا كان الذكر بهذه المعاني فنريد أن نعرف الاطمئنان في كل معنى من المعاني. الذكر بمعنى القرآن يورث الاطمئنان. الاطمئنان لماذا؟ لأن كل يوم تبدو للقرآن آية تطمئن أن الرسول صادق في البلاغ عن الله. فإنهم كانوا أمة، المسلمين كانوا قلة مضطهدة ولا يقدرون على حماية أنفسهم ولا على حماية ذويهم، وبعد ذلك يقول الله في هذا الظرف سيهزم الجمع ويولون الدبر. عمر يقول أي جمع هذا؟ نحن لم نستطع أن ندفع عن نفسنا، وهاجر بعضنا إلى الحبشة خوفا من الاضطهاد، وبعضنا هاجر إلى المدينة خوفا من الاضطهاد، وحصرنا في الشام. إذن فأي هزيمة لهؤلاء؟ سيهزم الجمع بالسين، سيهزم الجمع ويولون الدبر. فإذا ما جاءت موقعة بدر وهزم الجمع وولي الدبر، وخط رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخط أماكن مصارع الكافرين، هذا مصرع فلان، يحدد المكان الذي يقتل فيه، هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان، ويأتي بالكيفية التي يقع بها القتل على صناديد قريش، فيقول سنسمه على الخرطوم، وبعد ذلك يأتون برأسه فيجدون الضربة جاءت على الخرطوم. من الذي يتحكم في مواقع الموت حين زيارته لإنسان حي؟ لا يمكن أن يكون هذا إلا لإله، فالإله هو الذي أخبره. فسيهزم الجمع ويولون الدبر، طمأنت القوم على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يعلم الغيب ولا يعلم أن يحدد مصارع القوم ولا يعلم الكيفية التي يموت عليها أي جبار وأي كافر، ثم يخبره بها وهم في منتهى الضعف يخبره هذا، لأن رصيده من الله قوي. يبقى إذن بذكر الله أي بالقرآن وما فيه من أخبار أتت صادقة تمام الصدق تطمئن القلوب على أن ذلك القرآن ليس من عند محمد. نريد أن نعرف كيف استقبل المؤمنون الأولون تصديق محمد فيما جاء به. إن خديجة لم تسمع قرآن، لم تسمع قرآن، وأبو بكر بمجرد ما أخبروا أن رسول قال له صدقت، وعلي كذلك. إذن فأي ما لم يقرأوا إذن صدق الرسول له معجزات سبقت، معجزات أعده الله بها قبل أن يبعثه. فخديجة كشفت عن هذا حينما قال أخاف أن يكون الذي يأتيني جن ولا كذا ولا كذا، قالت إنك لتكسب المعذب، إنك لتعين مش عارف إيه، إنك لتخذ الضيف، الله لا يخزيك الله أبدا. سيرته هذه التي قالتها هي معجزة سابقة، فبمجرد ما يعرف ما يخزيكش الله أبدا، وإنك لرسول هذه الأمة، مش ممكن الله. أبو بكر يقول أنا مصدق زمان، صدقته في كذا وكذا وكذا.

ده ما قالش لسه قرآن. إذن فالمعجزات التي صاغ الله رسوله عليها كانت تسبق الدعوة. فبمجرد ما قال أنا رسول قالوا له صدق، مجرد ما قال قالوا صدق. والذين آمنوا بعد ذلك لم يؤمنوا لأن القرآن أخذهم، وإنما الكفار الذين أخذهم هم الذين آمنوا به. إذن فسيرة الرسول قبل البعثة كانت معجزة من المعجزات التي أدت إلى تصديق الأولين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وحين يجد الحق سبحانه وتعالى المؤمنين الذين أخبرهم بأشياء المواقف التي يعيشونها لا تؤدي إليها ولا يعرفونها، فحين ينزل القرآن ويقرأونه ثم تأتي الأحداث الكونية بعد ذلك موافقة لما جاء في القرآن، يقولون لا ليس هذا من عند محمد، وإلا فمن يعلم محمد بهذه الأشياء. ساعة ما يقولوا وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم، وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، وما كنت من الشاهدين، وما كنت ساويا في أهل مدين، منين جبت هذه الأشياء؟ إذن ذكر ساعة ما تيجي حلق تطمن الإيه؟ تطمئن قلب كل إيه؟ كل مؤمن. والخزعبلات والأشياء التي يسيرها الكفار لا تؤثر في طمأنينة في قلب المؤمن حين يأتي بذكر، إما يكون بالقرآن، إما بالاعتبار، إما بذكر الله في الخيرة. كل ذلك حين يقرأ القرآن تطمئن قلبه إلى أنه آمن إيمان صدق، وأنه كان يجب أن إيه؟ كان يجب أن يؤمن. وتعدت المسألة لا في محيطهم البيئي المحدود، لا، تعدت إلى العالم الواسع بجناحيه الشرقي في فارس والغربي في الرومان. إيه اللي يخلي محمد عليه الصلاة والسلام يعرف الأخبار دي ومش يعرف أخبار النهاردة؟ يقول ده حد جه قال له، لا، ده يعرف أخبار يوقتها بزمن في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد. أروني أي عبقرية في العالم تستطيع أن تتحكم في نتيجة معركة بين قويين يصطرعان ويقتتلان، وبعد ذلك يحدد من الذي ينتصر ومن الذي يهزم، وإمتى؟ بعد مدة من الزمن. المدة دي من كذا، من 5 لـ9. مين يتحكم في معركة زي دي؟ لو أنه تحكم في معركة تأتي بكرة كنا نقول ده عارف أن في مدد جاي أو في أي حاجة. أبدا ما عارفش. قال إيه؟ وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد. ثم تأتي الأحداث العالمية التي لم يعلم عنها رسول الله شيئا موافقة لما جاء في القرآن. حين يسمع صحابة رسول الله القرآن يطمئن ولا ما يطمئنوش؟ يطمئن إلى أن هذا القرآن صادق، هو من عند مين؟ هو من عند الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وإحنا قلنا أن الكون حينما استقبل الإنسان الأول وهو آدم استقبله استقبالا وقد هيئ له فيه كل شيء، مقومات طعام بما أوجد الله في الأرض من خصوبة ومن السماء من مطر والشمس والقمر وكل دي والريح والهواء دي موجودة. وبعد ذلك عشنا في أسباب الله، الآن نحن نعيش في أسباب الله، يد الله ممدودة بالأسباب، افعل كذا يحصل كذا، افعل كذا يحصل كذا. وبعد ذلك حين ننتقل في حياة الترقي، كنا نعيش بالأسباب هنا، فإذا ما انتهى أجلنا واستقبلنا الله إن شاء الله في جنته نعيش لا بالأسباب، لا حنزرع ولا نقلع ولا نصبخ ولا نعمل أي ولا نكسر أبدا. ساعة ما يجي الشيء في بالك تلتفت تلاقيه قدامك، يبقى انت عايش بمين؟ بالمسبب. هذه هي الارتقاءات في الحياة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، وكن تطمئن قلوبهم كأن الاطمئنان مستوعب لكل القلوب، مش بيطمئن ده في ناحية وده في ناحية وده في ناحية، كل واحد له زاوية يضطرب فيها قلبه يجيله الذكر يقول له لا اثبت. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. طوبى من الشيء الطيب، فعلى من الشيء الطيب. طوبى لهم أي سيلاقون شيئا طيبا في كل مظاهره، شكلا ولونا وطعما ومزاجا وشهوة، كل حاجة يشتهوها يلاقوها. فطوبى لذلك تقول فلان طوبى له. طوبى له يعني إيه؟ يعني الأمر الطيب كله بكل نواحي الطيب موجود إيه لهم. وحسن مآب أي حسن
مرجع إلى الذي خلقهم أولا وأعاشهم في الأسباب ثم أخذهم ليعيشوا بالمسبب الأعلى بكن فيكون. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. أراد الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك أن يقول للرسول إن كل رسول جاء أمة من الأمم جاء بمعجزة تؤيد صدقه، وأنت رسول من الرسل سبقت رسل، كل الرسل جت لهم آيات مناسبة لأقوامهم، فأنا أرسلت معك آية مناسبة لقومك، وإلا فقل لي نبغين في أي آية علشان أجيب لهم آية منك؟ مش نبغين في حاجة أبدا، مش نبغين إلا في صناعة الكلام، في صناعة البيان، في صناعة المعلقات، في سوق عكاظ، في صوف زي المجنة، كل ده هو ده اللي نبغين فيه. فأنا بجيب المعجزة من إيه؟ إذن فمنطقي معك كمنطقي مع سائر الرسل الذين تقدموا، جئت لهم بمعجزات من جنس ما نبغ فيه قومهم حتى تتأتى الحجة ويتأتى التعجيز. أما لو جئت بآيات لا يعرفون فيها شيئا لقالوا لو عالجنا هذا الأمر من أول كنا نجيب أحسن منه، لا أذنت عالجتوه وأذنت نبغ فيه وأذنت كذا وأنت. يبقى إذن الإرسال للرسول بالمعجزة القرآنية التي لم يقتنع بها الكفار إنما جاء مطابقا لمنطق الوحي مع رسالات السماء كلها. فقال كذلك أرسلنا في أمم قد خلت من قبلها أمم وخلت من قبلها أمم وأرسلنا معجزات تناسب بيئتهم. إذن أنا لم أأتي بشيء عجيب معك، إنما جئتك بآية نبغ فيها القوم. مدام نبغ فيها القوم وعجزوا يبقى الحجة قوية، لكن لو ما كانوش نبغين في حاجة وجبهم يقول لك لا ما تنفعش، لأننا لو تعلمناك نبقى أحسن من كده كمان. كذلك أي كهذا الإرسال أرسلناك في أمم في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. وهم يكفرون بالرحمن، مش يكفرون بالله، لا. الله دي أي معبود، الله يعني المعبود، والمعبود ده بالتكليف افعل كذا ولا تفعل كذا. فالحق سبحانه وتعالى بيجيب الاسم اللي يجب انهم كانوا قدروا مروءة الاسم وياهم، ده الكفرة بيرزقهم ومعيشهم في نعم، الشمس لا تطلع عليهم كما تطلع على المؤمن، المطر ينزل عليهم كما ينزل على المؤمن، الارض تعطيهم كما دي عايشين في ايه؟ مش عايشين في التكليف ده، عايشين في عطاءات الحق قبل ان يكلف، يعيشوا في عطاءات الحق قبل ان يكلف. فقال كان الاصول ان يذكروا ما لله من فضل عليهم وكانوا يؤمنوا به، مش يؤمنوا بالله لان الله طالب عباده، انما الرحمن متطوع بخير، فده متطوع بخير. كان الاصول انهم يقدروا هذا الخير، وما دام انا بناديهم يا من قدمت لهم الخير ولا حول لهم ولا قوه، كان يجب ان يعتبرهم ويقولوا ايه والله ده يستحق منا ان نتجه اليه وان نستمع اوامره بالايه بالتكليف. وهم يكفرون بالرحمه، ده يقول له يقول لك ايه في صلح الحديبيه، حينما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم هو واصحابه ووقفوا عند الحديبيه ومنعتهم قريش ان يدخلوا البيت معتمرين، حصلت المفاوضات. فلما حصلت المفاوضات نهاية هذا كله أن يصنعوا معاهدة، معاهدة الحديبية، ده نصر كبير. كن قريش تعترف بمحمد على أنه أصبح يعاهد يؤخذ منه ويعطى، دي مسألة ما كانوش معترفين الأول. يبقى أول حاجة أنهم إيه اعترفوا بأن رسول الله ومن معه أصبحوا قوة تعاهد لنا كذا ولك كذا، ما كانش الأول حاجة زي دي، يبقى ده أول إيه أول مكسب. ولذلك سيدنا أبو بكر رضوان الله عليه يقول ما كان نصر في الإسلام أعظم من نصر الحديبية. الحديبية هي اللي نصر مش فتح مكة. ليه؟ قال لك لأن ابتدأت قريش تعترف بالأمة الإسلامية وتدي لها معاهدة وتقول لها اعملوا كذا وإحنا نعمل كذا أول حاجة، وبعدين خدوا الهدنة الطويلة التي مكنت رسول الله وصحابته من أن يوم يعملوا إيه؟ يغزوا القبائل حول قريش كل يوم سرية، كل واحد مبشر كل يوم ويجي دول يؤمنوا ودول يؤمنوا ودول، ففرغ للدعوة في غيرهم وهم سكنوا من العداء. إذن إدهم فرصة. ما كان نصر في الإسلام أعظم من نصر الحديبية، ولكن الناس لم يتسع ظنهم لما بين محمد وربه، والعباد دائما يعجلون،
والله لا يعجل بعجلة العباد حتى تبلغ الأمور ما أراد. كذلك أرسلناك يعني

كما أرسلنا الرسل السابقين بمعجزات تناسب أقواهم نباغة ومهارة أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم. هاتوا أمة أرسل إليها رسول معه معجزة، والمعجزة ليست من جنس ما نبغوا فيه. أنا إذن أنا ماشي على طريقة واحدة، كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك. وهم أي الكفار يكفرون بالرحمن، ويكفر بقى تكفر بمن أنعم. طب تكفر بطالب التكليف اللي يقول لك تعمل دي ومن كده، يقول لك هتتدخل في حركة ليه تتدخل؟ يكفرون بمين؟ بالرحمن. وهم يكفرون، قالوا لا نعرف رحمنا إلا مسيلمة. فلما جاءوا عشان يعملوا المعاهدة مكتوب فيها إيه؟ هذا ما تعاقد عليه محمد رسول الله. فسهيل بن عمرو قال له حيلك، لو علمنا انك رسول الله ما حاربناك. المساله دي فيها خلاف، لازم تجوب في العهد الشيء اللي احنا متفقين. فاصر صحابه رسول الله انه يكتب رسول الله. النبي قال لهم اكتبوا كما يحبون، هذا ما تعاقد عليه محمد بن عبد الله، بلاش رسول الله. سيدنا الامام علي وقف يقول لك لازم اكتبه، يقول له ما تكتبهاش، يقول له لازم اكتبه. يوم الحق سبحانه وتعالى ينطق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول لعلي ستسام مثلها فتقبل، ستسام مثلها فتقبل. انت مش قابل ليه؟ فلما شوف بقى بعد ما جاء عمر وابو بكر وجاء عمر وجاء عثمان وجاء علي وقامت المعركة بين معاوية وبين مين؟ وبين علي. وبعد ذلك حبوا يعملوا ايه؟ معاهدة. فلما جم يعمل عمل قال هذا ما تعقد عليه علي ابن ابي طالب امير المؤمنين. قال له حيلك، لح كنا مؤمنين بانك امير المؤمنين ما كناش حاربناك. فقال صلى الله وسلم على سيد رسول الله ستسام مثلها فتقوى قبلها. برضو من ضمن الاشياء اللي تثبت مين؟ تثبت الايمان. كل جزئية تيجي في اي حاجة تثبت الايه؟ تثبت الايمان. تيجي مثلا يجي عمار بن ياسر كان في فئة من ويعادي، وبعد ذلك قتله جنود معاوية. فالمسلمين قالوا ويح عمار تقتله الفئة الباغية، إذن ففهموا أن أي فئة بغت اللي مع معاوية. فقوم الناس اللي كانوا ويا معاوية من المعسكر بتاعه إلى معسكر مين؟ إلى معسكر إيه؟ إلى معسكر عادي. فيجي إيه؟ معاوية بقى كان من الدهاء بمنزلة، قال إنما قتله من أخرجه. لما عمرو بن العاص ذهب إليه وقال له إنه فشت فاشية في الجيش، إن هي استمرت ما حدش هيفضل ويانا. أي وما هي؟ قال لما قتلنا عمار بن ياسر ذكر الصحابة أن رسول الله قال ويح عمار تقتله الفئة الباغية. ففيهم من أن الفئة الباغية هي اللي معانا، فعمالين يتسللوا منا كده. قال لا، أشع في الجيش وقل إنما قتله من أخرجه. قتله من أخرجه يعني مين؟ يعني علي. فلما بلغت الكلمة لعلي ما شاء الله قال لهم إذا من قتل حمزة بن عبد المطلب؟ يبقى النبي اللي قتله بقى، لأنه هو اللي طلعه للقتال. فنامت الايه؟ نامت الفتنة. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أم، أي بمعجزات تناسب ما نبغوا فيه ومهروا، ونحن كذلك بعثناك بمعجزة تناسب ما نبغ فيه القوم ومهروا. فطلب آية من غير ذلك يبقى جهل بواقع الرسالات، وتعنت يقصد به إبعادهم عن الإيمان. وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي، هم يكفرهم وانت تصادم دول ايه؟ هو ايه؟ هو ربي. كلمة هو ربي دي علشان تنسجم مع كلمة الرحمن، بقى الرحمن اللي منعم عليكم النعم دي كلها، وبل هو ربي المتولي تربيتي. قل ده لو لم يكن إلا أنني بدي أكافئ اللي رباني هذه التربية ومد لي في الحياة هذا المد وأعطاني مقومات الحياة كده، لا كان بزيادة. قل هو إيه؟ قل هو ربي لا إله إلا هو. ومدام ربي ولا إله إلا هو مش حبقى لفوت التفت للإله ده مرة ولذا مرة ولذا مرة، لا ده هو إيه؟ إله واحد. ولذلك ربنا بيقول اعرفهم إن المؤمن بإله واحد ارتاح. ليه؟
نجيبها في القرآن عشان تطمئن برضو القلوب. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون. الشركاء ياريتهم متفقين، كانوا يقول للعبد ده يخدمنا النهاردة وانت بكرة وده بعده وده بعده، كنا متفقين. ده هم مختلفين. إذن لذهب كل إله بما خلق. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل. رجل ملوش إلا سيد واحد، إن هو اللي يبقى مرتاح، اللي عنده عشرة ملكينه ولا اللي ما فيش ملك ولا واحد يبقى الواحد. فالإله الواحد هو ده اللي يريح. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت. الإنسان لا يسلم نفسه إلا لمن يثق في أنه أمين على الإسلام. أسلمت نفسي الواحد أقول إيه في قضية؟ أقول له والله اللي يحكم به فلان أنا راضيه، طب أنا وكلت فلان في كذا. ما يسلمش نفسه إلا لإيه؟ إلا لمن يرى أنه أمين على هذا الإسلام. ومش أمينه بس، قد يكون أمينا وضعيفا لا يقدر على الحماية. يبقى لازم يكون إيه؟ أمين وإيه؟ وقوي أمين، قوي أمين. طيب، فإذا كان الإنسان يسلم نفسه إلى واحد يحكم أنت إن هو شهد للواحد بأنه إيه؟ أمين عليه وأحكم منه وأقدر على تنفيذ مطلوبه. وإلا لو كان قوي بذاته ما يوكلش حد. إذن الرسول في المعركة العنيفة دي وصناديق قريش وهو إلى آخره بقول إيه؟ عليه توكلت. يبقى معناها إيه؟ شهادة منه بأن هو ده إيه؟ القوي الأمين علي الحكيم اللي كلها. فإذا قلت ويقوله مش توكلت عليه، لأن الفرق بين توكلت عليه وعليه توكلت فيك فرق كبير. توكلت عليه من الممكن أن تعطف أيضا وعلى فلان وعلى فلان وعلى فلان، ما يمنعش غيره، إنما عليه توكلت يبقى لوحده بس فيش وياه غيره. ولذلك بنقول مش نعبدك، نعبدك يا الله، يمكن بتعبده وتعبد واحد تاني زي اللي بيعبدوا الشركاء. أم قال إياك نعبد، يعني إيه؟ يسموه اسم قصر، ده اسم حصر، حصر العبادة فيه فلا تتعداه إلى إيه؟ إلى غير. ولو أنها أخرت لجاز أن يعطف إيه؟ يعطف عليها. قل هو ربي لا إله إلا هو، يعني ما فيش تشاكس، هو إله واحد، بناخد أمر من جهة واحدة. ولذلك تعالى بقى لما يكون في إدارة كده وفيها مثلا رئيس، وبعدين فيها رئيس إدى لحد صلاحية تانية يبقى مش عارف إيه، والتاني إيه والتاني إيه، يوم يقول له اسمع أنا ماليش إلا رئيس واحد، أنا ما باخدش أمر إلا من فلان. يبقى ده معناه ايه؟ انت هتقول لي اعمل كذا وده يقول اعمل كذا، ماليش دعوه بالكذا، انا اخد اوامري من مين؟ هو كده بس، هو اله واحد اللي هاخد اوامري منه. قل هو ربي لا اله الا هو عليه توكلت. وعليه الان في حياتي انا توكلت ومرجعي اليه، مش انا اتوكل عليه اتكل عليه وبعدين يسيبني، لا ده نريح له هو برضه. ولو ان قرانا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموتى، بل لله الامر جميعا. بالله انت لما تسمع هذا الاسلوب تقول ايه؟ ولو ان قرانا في ده لو حرف شرط، وما دام شرط يبقى لازم لها شرط وايه؟ لو زارني محمد لزرته، لو كان الامر الفلاني لكان الامر الفلاني. انما انت تجيب شرط وتقف عليه كده تبقى الكلام ناقص. تعالى، ولو ان قرانا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموتى، طب ايه يا رب؟ لكان ايه؟ ايه اللي يحصل يا رب؟ يبقى الكلام ناقص لسه ولا لا؟ هو ناقص في اعرافنا، انما كامل فيما تكلم. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، لازم تقول لي كان يقرأ إيه؟ ما قالش يقرأ إيه. أم قال لك دي تاركها علشان يقظة المستمع اللي بيتدبر القرآن، ومدام بيتدبر القرآن كله يجيب الآيات اللي زي دي. لو أن الإنسان افتكر مع الآية دي، ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقالوا إن هذا إلا سحر مبين، يبقى الكلام تامم ولا لا؟ أدي شرط وأدي إيه جواب.
ولو أن

نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا به. يبقى في جواب ولا لا؟ يبقى إذن كل نظائر هذا نأخذ أن جوابها معلوم من سياقات شتى الأساليب في القرآن. فيبقى إيه؟ يبقى معناه إيه؟ ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلموا به الموتى لما آمنوا. سيدك تمام لما آمنوا على الأول. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال طب قال إيه ودي إيه يعني شمعنا يبتسير الجبال وتقطع الأرض وتكالب الموتى؟ قال لك هو عبد الله بن أمية كان بيقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم إننا أمة نعيش في ضنك الوادي، ما اسمها وادي غير ذي زرع، جبال محصورة كده وعايشين في ضنك. وبعدين لما يروح مثلا الشام يجد أراضي واسعة وبساتين فيحاء ورياض غناء وزهور وثمار ومش عارف إيه. قال له سيدي ما دام أنت ليك منزلة كبيرة كده عند ربنا خليه يعمل إيه؟ سيل لنا الجبال زحزحها شوية كده خليها تفك خناق عن مكة. ودي أنت بتقول إن وإذ نتقنا الجبل فقام موسى حصل له إن نسق الجبل فوقه، أدي واحدة. فوسع لنا شوية وخلي الجبال دي إيه؟ تبعد عنا شوية عشان الوادي يبقى إيه؟ يبقى فسيح ونزرع ونقلع ونعمل مش عارف ايه. طب او قطعت به الارض، ادي سيرت به الجبال او قطعت به الارض يعني ايه؟ ام قال لك تقطيع الارض فصل بقعة عن بقعة، فصل البقعة عن البقعة دي كان دائما في الارض يبقى بجداول المياه، يعني نزل مية ولين الانهار مش الفة تفجر الانهار خلالها تفجيرة وقالوا لن نؤمن لك حتى ايه تفجر لنا من الأرض جنبوعا، هذه تقطيع الأرض. أو تقطيع الأرض المسافر حين يسافر كل خطوة من خطواته يسيب أرض ويطرح لأرض، ولذلك نقطع المسافة في كذا، مش أنا بنقول كده نقطع المسافة في إيه في كذا، نقطع المسافة في كذا يعني الخطوة دي قطعت دي والخطوة دي قطعت دي والخطوة دي قطعت. طب تقطع بالأرض قال إيه يعني يعمل لنا إيه يعني يعمل إيه تقطع بالأرض؟ قال ادينا بقى وسائل مواصلات علشان نستطيع اننا ايه نربع في الارض، الجمال والجمال بمشيها وايد واللي مش عارف ايه بتاعنا. طب قد قطع الارض، وكان بقى تقطيع الارض ده كان يزعل منه المطرفين، المطرف عايز المسافه بين القطعه والقطعه تبقى ايه طويله. ليه؟ قال لك لعن عنده ايه الجهاد وعنده يركب ويمشي مش ماشي. انما الراجل اللي ما عندوش مطيه يحب ان المحطات المقطعه للمسافه تكون قريبه. احنا لما نيجي نسافر في طريق واسع كده يعملوا ايه اسمه ريست ولا ايه يعني حته كده يقطعوا ودي بوفيه ودي مش عارف ايه عشان ايه اللي تعبان شويه يرتاح. لكن المطرفين كانوا يزعلوا من دي، يقول لا خلي من هنا الاسكندريه نفس واحد، ما هو عنده بقى السيارات وعنده البتاع وعنده راحته في سيارته وبتاعه وحاجات زي دي. ودي مش حصل في سبق، قالوا ربنا باعد بيننا وبين أسفارنا، مش كده؟ باعد بين أسفارنا، باعد بين أسفارنا ما إيه؟ يعني يعمل المحطات واسعة علشان يبقى ما يتمتعش بالمناظر دي إلا مين؟ إلا القادرين، وهم كانوا بيروحوا الحتة دي أو قطعت أو كلمة بين. قال له طب كلم لنا الموتى، هو عيسى مش بتقول أنت في القرآن عندك إنه كلم الموتى وأحياهم؟ كلم لنا واحد من الصناديد بتوع قريش اللي كنا نسمع كلامهم المشهورين بالحكمة. وخليه يجي كده يجي لنا يقول لنا ده كلام ده حق ولا نساه. قالوا منها القصي بن كلاب، ولو ان قرانا ده سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموت اين الجواب؟ لما امن. او لو ان القران مهمته هذه لكان اولى من كل معجزه ان ياتيه هو بهذا. انما القران مش مهمته هذه، القران مهمته اعجاز ومهمته منهج، مش مهمته اننا ايه نسير به الجبال ولا نقطع به الارض ولا نكلم به الايه ولا نكلم به الموت. يبقى ولو ان قرانا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموتى لكان هذا القران، يعني ان كانت الحكايه دي يبقى القران ده هو اللي كان. انما دي مش مهمه الايه مش مهمه القران. ولو ان قرانا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض، وهناك برضو قطعت به الأرض معنى آخر إنهم مسكوا المعجزات اللي القرآن بقى يقولها أو رسل أو تيجي على ألسنة الرسل، سيرت به الجبال خدوها من وإذ نتقنا
أهم لكم سابقة في إن الجنة

0: جبل ايه؟ اترفع. طب قطعت بالارض اللي كساب في موسى ما ضربش الحجر بالعصا ففجرت منه 12 عينة اهي دي كلما به الموتى زي عيسى ما عمل كده. يبقى اذا بيقول بيعوزوا معجزات زي ايه؟ زي المعجزات اللي سبقت مين؟ سبقت الرسل. ولو ان قرآن سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموتى انت تحط الجواب بقى من عندك بسياق ايات القرآن الاخرى اي لما امنوا. او تقول لو ان قرآنا مهمته كذا لكان هذا القرآن يقدر على هذه المهمة لكنه ليس مهمته بل لله الامر جميعا. لله الامر جميعا شوف بقى كلمة جميع تدل على ان في متعدد وكلمة امر تدل على انه شيء ايه؟ شيء واحد. نقول له ما هو تعددت الرسالات وتعددت المواكب وتعددت المعجزات ادي الجماعة انما الامر في الكل واحد. الامر في الكل واحد بل لله الامر جميعا يعني في موسى في عيسى في لله مش لاقتراحات الناس. الامر لله في انه هو يختار المعجزة الملائمة مش لحد ذلك بل لله الامر جميعا. افلم ييأس الذين امنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. طبعا المؤمنين كانوا يحبون أن لا توجد المعارضة من صناديد قريش لأن ده يخفف الجهد عن الطائفة المسلمة لا يضطهدوهم ولا يؤذوهم في أرزاقهم ولا في عيالهم ولا في أي حاجة ويعيشوا المسائل كده في منهج الله. فكان المؤمنين يحبوا إيه؟ يحبوا أن الكفار يؤمنون. فربنا بيقول لهم هي المسألة مسألة انك تحب ان ده يؤمن ده المسألة ان يحب هو ان يؤمن. المسألة يحب هو ولما يحب هو ان يؤمن يبقى يناقش قضية الايمان بدون خلفية مركوزة في القلب تطرد الحقيقة. اللي عايز يناقش حاجة ما ينشحنش بحاجة مقابلة ويملأ قلبه به ثم يناقش التانية. اللي عايز يناقش قضية ويفاضل يخرج الاثنين من قلبه ثم يبحث بالدليل العقلي الهادئ وقلبه مش مشغول بعقيدة. فأي الأشياء يستطيع أن يؤكد بالدليل والحجة يبقى دخله قلبه. إنما أنت تدخل وفي قلبك حاجة مقتنع به وتجيلك حاجة تانية ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. والوعاء العقدي تمام زي الوعاء المادي زي الإناء المادي تمام لا يقبل أن يتداخل جرمان أبدا. فإن دخل جرم على جرم إن كان أقوى يطرد من الأدنى مثله. افرض أن عندي إناء وملان للآخر وجيت ألقيت في حتة حديد حجمين لا يتداخلان في مكان أبدا ومدام ملان تبقى لما ترمي حتة الحديد دي فطرية تقب شوية من المية لأن المية خفيفة والحديد تقيل فتقب شوية من المية تساوي الايه لازم كده. يبقى ده في الايه في الإناء المادي كذلك الإناء العقدي. ولذلك الحديث القدسي لا يجتمع حبي وحب الدنيا في قلب مش ممكن ما يجوش ويا بعض ابدا. يبقى اذا فيه حيز للحجم وحيز للمعاني ايضا. فان كنت تريد حقيقه تدخل عندك من المعاني ايه اطرد الحقيقه المناقضه منه وبعدين ما تدخلش حد وابحث الادله بتاعت الاثنين اللي تلاقي دليله قوي يبقى دخله في ايه في قلبك. هما ما بيعملوش كده. هما عندهم ولذلك تيجي تناقش واحد يقول لك لا يا عمي انت ما تتناقش ده انت عندك راي مسبق. عندك ايه راي مسبق. ما دام في راي مسبق وحال الهنا يبقى راي مش هيجد له مكان. يبقى لازم تطلع الراي ده وتناقش ايه الاثنين. فالمؤمن الذي يعني سارع الى الايمان عمل كده. واللي ما سارعش الى الايمان كان في قلبه عقيده وبده يدخل يبحث عقيدة الإسلام وقلبه مشغول بالعقيدة نقول له ما ينفعش. يبقى إذا أنت يا مؤمن عايز دول كلهم يبقوا مؤمنين صحيح إنما هم مش عايزين. لو كانوا عايزين كانوا يعملوا إيه؟ كانوا يخلعوا العقيدة الأولانية ويبحثوا الاثنين وهم برا، وبعدين الأسمح بالدليل يدخل عنه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا كيف نصل إلى الحقائق بسهولة. يقول إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يعني يا محمد لمن كفر بك، إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. بقى الله بيقول له قل لهم أنا هعظكم عظة، وأنت لا تعظ إلا من تحب أن يكون على الحق. إذن دي تفسر حريص عليكم، حريص عايزكم تؤمنوا. فإن إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى. إذا تقوموا لله دي ما تقومش لجاهك، ما تقومش لسيادتك اللي هتسلب، ما تقومش لأن واحد هيجي يرأسك، ما تقومش لأن أنت خايف للعبيد يبقوا يسووك. قومها لمين؟ لله. أدي أول مرحلة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى. مثنى يعني اثنين اثنين، كل اثنين يقعدوا يا بعض كده ويتناقشوا في العملية دي. وفرادى أو فرادى، فرادى يعني الواحد يقعد بينه وبين نفسه كده ويقول أنا هقف النهاردة بفكري لله، مش هتحيز لحاجة أبدا. طب محمد كذا، محمد صفته كذا، محمد عمل كذا، إذا القرآن بيقول كذا، القرآن بيقول كذا، لما يناقشها بينه وبين نفسه يهتدي للحق. أو على الأكثر اثنين. ليه؟ قال لك ليه ابن الاثنين؟ لما يتناقشوا ما فيش واحد يخاف لا يهزم أمام حد. لما بيجي ثالث انا عايز اعمل ايام قدامه وده عايز يعمل ايام قدامه، انما انا وانت الاثنين هات لي اي خلاف بين اثنين ويقعدوا لوحدهم كده ويقولوا تعالى ايه الخلاف اللي بيننا وبين بعض، ايه كذا كذا كذا كذا، ما يصغرش واحد مني قدام حد، انما هنصغر قدام بعضنا، قدام بعضنا. فانا ان كنت حد الحق ما صغرش اقول لك ده فلان عمل، وان كنت اخد الحق ما صغرش امامك. يبقى لله مثنى وايه وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. اعرفوا الجنة دي هي ايه؟ الجنة ايه ده؟ الجنة دي اختلاط العقل. اختلاط العقل يعمل اعمال منطق العقل لا يرتضيها. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقارن بين العقل دي والخلق. معنى خلق فلان عنده خلق يعني ايه؟ يعني عنده صفات هي على الجدة من الفضائل، صادق امين وفي مش عارف كل الخصال الحلوه دي. الخصال دي من اللي بينظمها في مواقفها؟ الفكر العقلي اللي بيخلي الموقف ده يحتاج شده، الموقف ده يحتاج لين، الموقف ده يحتاج حكمه، الموقف ده العقل هو اللي بيرتبها، تدبيره الايه البدائع. لما يجي العقل يقعد يرتب له، يبقى اذا الخلق ما يجيش من مجنون، الخلق ما يجيش من مجنون، لانه ما عندوش آلة الاختيار بين البدائل. ولذلك لا احنا بنحاسبه ولا ربنا بيحاسبه، لان آلة الاختيار بين البدائل مش موجوده. فلما يكون ربنا بيقول ابحثوا في المساله وفي الجنه دي اللي بتقولوا عليها دي، شوفوا هو عنده خلق ولا ما عندوش، بشهادتكم عنده خلق، بدليل ان مهام الامور بتاعتكم كنتوا تعينوها عنده الامين بتاع الكون، بدليل انه لما دخلوا انتم مختلفون على بناء الكعبة ارتضيتم ايه؟ ارتضيتم حكمه. يبقى ده خلق. ولذلك لما يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله، النون والقلم وما يسطرون، ما انت بنعمة ربك بمجنون. والى لقاء اخر ان شاء الله.
1: اذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا ايها الاخوة الى الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من عمان، أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة. وما أنفقت

0: أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
1: ليست مجرد مساحات، بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
2: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
3: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
2: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
3: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
2: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
3: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
2: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
4: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
5: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ رعد الكردي.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ رعد الكردي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ توفيق الصايغ.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها آل قارو الشيخ توفيق الصايغ. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارو الشيخ محمود البنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.